أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

طول النهار في لفح نار والدنيا حر مصغادة، لا جاب سعير وما فيش مجير حتى الكلام ملجو الصدى. طول النهار في لفح نار والدنيا حر مصغادة، لهب سعير وما فيش مجير حتى الكلام ملجو الصدى. وش اتسلق لحم اتحرق من نار اكولة مرمضة،

الألف عيش ولت الأعين مغمضة، ده أنا لو سجيت لحظة ونسيت يبقى الخبيث راح وانقضى، وأنا زي طور عمال يدور والخلق واقفة مفرهضة. دي دي دايرة دي دي دايرة لا، واللي يرقع طالب مفقع ومحامي زي

0: والخلق تبلع حتى العيال المقرقبة. وبقالي مدة بحلم بوحدة تفك روحي بالفضفاضة، احكي لها همي وحرق دمي، نحلم بلحظة مفرغاضة، يجا منا فندي جهدر عندي، تسلم عيونك يا مرتضى، الحمد لله في كل ملة، وبإذنه بكرة تكون رضا، الحمد لله في كل ملة، وبإذنه بكرة تكون رضا.
1: يسلم هالصوت استاذ لطفي كارول
2: بدندن دندناته على خد الوتر، نغم رهيف طروب ويغازل ابداعاته على ضو القمر، فترقيله القلوب تشوفه في حضن عوده، بحنانه بينحني ولا الام الرؤوم، وعوده من وجوده هو الروح الغني اللي بيزيح الغيوم، ويدندن دندنا وتحس انه فنى في اللحن وفي النغم، في دنيا ملونه بتغيب فيها الانا وبتتحدى العدم، ويرقص الكلام وينغم الحروف ويهندس الطرب ويخلي اللحن تام في اصعب الظروف، ويوحد العرب حياتنا بدون حف، مصابة بالجفاف وفقيرة مقشفة، وفن وفن روح بيطيب الجروح ويساعد عالشفة، خصوصا لو سما بلحنه للسما وشفي وزاد صفا، وترفع عن مبازل غنى كيد العوازل ومهازل مؤسفة، ويواصل من جدوده سيد درويش وجوده فيروز وعب وهاب، والرياح الأساتذة ويناظم يبقى همزة بينه وبين السحاب، ويغني الأم

له جراب ومعلم بس يعوده من فين يخطف نقوده حتى من صوت غراب عايزين فنان عصامي في ليل طافح ويطامي في الفجر يدق باب يعزف دوسة صحيحة وقفلة حلوة وصريحة في قرار أو في جواب ويقول بلادي تاني بأسلوبه في أغاني أو صوله على الرباب وتعيش فنان لشعبك من قلبه يدق كعبك ونقول اللحن طاب فنان صادق حقيقي أعرف بك فين طريقي حتى في وسط الضباب الفن يهدي قلعة وممكن يبقى سلعة تخلي العالم سراب ومفيش بقى إلا وعيك يا إما تخط نعيك

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين.

0: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: راديو موال منتزه فرح ومراحل عائلة. فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى توقف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو كسوي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بخلاف الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكد المسؤولية يعني بتروحوا حلوا عننا بقى طرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات
1: حديث البلد.

0: همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منتظمة بشيء.

0: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قاعدات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
2: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده يخلك الاحتلال. يا عم هو الاحتلال، ما نعسيني نسوي مقرف يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسيني نسوي منهول. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يعني بتكون عكس المسؤولية، يعني بتروحوا حلو عننا بركوف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال،
6: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

بس شادي قال لا ما نطلع اليوم. طبعا انا يعني لا هرد على هذا ولا على هذا يعني اللي في راسي بسويه طبيعي لا يبطل يضرب راسه ب 100 حيط. فالله يسعد صباحكم جميعا اخوتي اخواتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج برنامجكم بالخير والموده والمحبه دائما وابدا سيداتي وسادتي عبر راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، راديو بلدنا. الله يسعد صباحكم. سعر الدينار على سعر المصرف بيختلف عن سعر السوق، فانت اسأل سعر السوق احسن يا صديقي، لانه في فرق يعني بنسبه معينه ما بين وما بين. او بتدخل هون على انت معك تليفون وهي في معك نت، بتدخل على جوجل بتحط سعر صرف الدينار في فلسطين بيجيك الموقع الرسمي اللي هو كمان غير ما بيرتبوا هاي الامور. هاي لاي حدا يعني لاي حدا بده ياخذ السعر الصحيح.

عبر شاشة التلفزيون معا صباح الخير، ومن خلال هذا البث الإلكتروني والإذاعي من استوديو راديو الرابع شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سعد أبو سنين رجع مكانه بالتنسيق والمتابعة، حمل هالفوطة وداير. تحياتي ومحبتي معكم عادل غريب في الإعداد والتقديم حتى الساعة 11 معكم بما تبقى من برنامج طلة صباح الثالثة. خلال أسبوع واحد إسرائيل تفتتح مستوطنة جديدة جنوب الضفة، طبعا مستوطنات وراء مستوطنات مستوطنات وراء مستوطنات مستوطنات وراء مستوطنات، والحديث الآن بعد ما خلصوا منطقة سي على منطقة بي بظل ألف. بعين الله ويسعد صباحكم.

ايوه. شو في عناوين اخبار كمان فتاح يا عليم؟ الله يسم بدنك يا اهل ترامب على هالصبح. يقترح بقول لك تسمية مضيق هرمز باسمه، يعني قال انه يعني مضيق ترامب. لا وشو رئيس الولايات المتحدة قال؟ والله العظيم جاب لهم العار والخزوة.

طبعا مجزرة وتضاف إلى مجازر الهدم والتشريد في مسافر يطا. سيداتي وسادتي، بالأمس هدم 38 منشأة وتشريد 58 مواطن في مسافر يطا ومسح تجمعات سكانية يعني من الوجود، وهذه العمليات مستمرة يعني تهجير الناس وطردهم من أرضهم من أماكن عيشهم. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال بأن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 منشأة سكنية وزراعية وخدمية في قرية تبان بمسافر يطا وتشريد 8 أسر فلسطينية، 58 مواطن، 26 طفل، 30 امرأة لفرض وقائع جديدة دائمة على الأرض وإفراغ أجزاء من مسافر يطا من سكانها المواطنين الفلسطينيين.

لا تصرخوا على العالي ولا تصرخوا على الواطي، لا حياة لمن تنادي ولا تصرخ. لكن بيوم من الأيام حتيجي هاي الحرية راكعة قدامنا وتقولنا مش عم نقولها لا يا عم، نقولها لا.

الحرية يعني شغلها معنا آخر مش راديو الحرية شغلها معنا آخر فترة كفلسطينيين وكمواطنين مش نظيف يعني مش كويس، وبالتالي يبدو أنه يعني المهر تبعها أكثر من هيك شو ظل يعني مسح شعب بأكمله ومعاناة وظروف صعبة وظروف قاسية، بس احنا متأكدين انه هاي الدنيا مش هتظل بهاي الجعلكة، مش هتظل بهاي الظروف. وكل لك اقليميا واشنطن تهدد بمواصلة الحرب على ايران ومحاولات باكستانية لاحتواء التصعيد، وكمان مرة بقعدوا مع الاطراف علشان يحاولوا يقربوا وجهات النظر بين الطرفين.

وفي غزة الوضع على حاله، رصاص الاحتلال يصل خيام النازحين وتفجير منازل شرق مدينة غزة. الخروقات أدت لاستشهاد 24 مواطن خلال الساعات الماضية 24 وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع. الاحتلال اغتال المكون القسام محمد محمود القاضي 39 عام وأصاب 5 في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمدينة أصداء شمال غرب خان يونس. في وقت سابق ارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مخيم حلاوة في جباليا البلد ومنطقة الهوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهدت مواطنة أيضا 51 عام متأثرة بجراح أصيبت بها برصاص الاحتلال في دير البلح وسط قطاع غزة.

واسرقها. عارف شو علاقة سعد بالجرايد اللي على الان؟ في ناس اعداء الطبيعة واعداء للحياة واعداء للابد. ايش علاقتك فيهم يعني؟ شو ضارين عليك يعني؟ حملهم عكتافك مثلا انت؟ هذول اللي هون جاي كي شايلهم انا بالعامد بنحطهم. امين ايش غيرك انت؟ انا متأكد وبحلف. ورد سلامات يا ريت ساعدني باقي عندي قسط للجامعة. الله يساعد الجميع يا ربي. وهي يعني حال معظم طلابنا وطالباتنا في هيك الظروف. الله يكون بالعون. نايف كعابنا يسعد الصباح. ضي القمر صباح النور. آية سلامات. سلام لأحمد أبو فوزي. تحياتنا لإلك بغزة وأهلنا بغزة كمان. سلامات وصباح الخير ماريا يا أهلا وسهلا. أم عبد سلامات. ونسر مرحبتين. وأبو كرم الله يسعد صباحك كمان. أم عبد ومين كمان معنا اليوم؟ تامر سلامة يسعد الصباح. منال يا صباح الورد. أبو جبل أهلا وسهلا. وأبو المجد بيقول الصعب بخليك تستمتع بالسهل. لايك أحسنت. وتين صباح الخير. وأبو محمود زعرور الله يسعد صباح.

0: هلا يا ايمان زيدان، صباح الخير. هاني بركه، ريتا، يا صباح الورد، ابو جهدي، مرحبتين. وكمان الخير رضا بيسأل ليش تأخرت، وام احمد كمان صباح الخير، ونوف مناصر الله يسعد صباحكم. هاي تأخر ليش تأخرت؟ جوابها بده 3 ايام، قصة طويلة. على بنوفا يسعد الصباح. هلا هلا ام عبادة بشارات وتغريد، ومحمد شلال دي يسعد الصباح. روان صباح الخيرات. أحمد سلامات لك ولا أولادك يا صديقي، يسعد الصباح. أبو العبد جعافر مرحبتين، والكوماندوز أهلا بالكوماندوز، صباح الخير. جهاز مباحث الخليل تحياتي، شكرا، يسعد صباحك. أم محمد أبو سنينة سلامات. هلا أبو العبد. أسمر تميمي يسعد الصباح. أمير البر شكرا يا حبيبي، بلطفك يا أبو فوزي، يسعد صباحك يا صديقي. ابن ترقومي هلا هلا بالتراكمي. هلا اسامه يسعد صباحك، بقولنا نعرف التحالف للحلوانجي وننزل نجرب حظنا في الانتخابات، يسعد صباحك. تمام، انا مع اي 5-6 بيقدروا يعملوا اي شيء ويكون لهم صوت ويكون لهم راي ويكون لهم خلنا نقول مجموعه، ليش لا؟ مع وبشدة. وبحكي جد بالمناسبه، مش انه يعني كحلوانجيه او كمكنجيه او ك شفرنجية أو أي قطاع، أي قطاع من حقه يكون له تمثيل في أي مؤسسة، في أي برلمان، في أي نظام، في أي مجال. هي ما انخلقت حكر على 20-30 واحد يدوروها بناتهم ولقدام لأولادهم. ويعني هذا من أسوأ ما يعيشه نظامنا العربي، ونظامنا الفلسطيني كمان ماشي على نفس الطريق، إنه فيها 15-16 وجه، هذول هم بيشيلوا من هان بحطوا هناك، بيشيلوا من هان بحطوا هان، بيخلص من السفارة بنحط وزير، بنحط وزير كذا، من هون لما الله ياخذوا داعته بتلاقي كبر ابنه وتدور وصار جاهز ليتقدم للمجتمع، وكأنه قائد وطني جديد حرر شمال إفريقيا ووصل حتى تخوم أوروبا. تذكروا يعني حروب القديمة، كان هو أحد أبطالها، وشارك في مؤتة، وشارك في غزوة بدر، وكان حوالين النبي في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام. هذا السي في تبعهم على الأقل. في مشاركة؟ طيب حاضر. ألو،
1: صباح الورد.
0: هلا يا مرحبا، صباح الورد.
1: ليش هذا معلش سؤال خفيف، أول شيء بدي أسأل، وين إحنا بدنا نضل في فلسطين بس للي عنده واسطة علشان يعيش؟
0: لأيمتى بنضل بس للي عنده واسطة؟ مش عند الجميع، في منه كلامك موجود إنه الواسطة شغالة شغالة.
1: أنا عايش أنا وإمي لحالنا، ما إني غير رب العالمين
0: ونعم بالله. إذا غير رب العالمين هذا يعني إنجاز عظيم، هذا خير كثير كبير. تفضلي، شو القصة، شو الموضوع؟
1: معي أول إشي وقفت المساعدة اللي هي كوبوني ابن الشيكل.
0: نعم،
1: أنا أغلبيني كل حوالي، والله لو أني واحد قطاعة امبارح نص البلد اللي عندنا فعلت تفصلتها، يعني اللي فاتها مشروع اللي تشتغل اللي... طب أنت لما بتقطعي اطلعي شوفي وضع البيت، شوفي الناس تفعي عايشة، بعدين اتصلي. أنا مش ضد، بس أنت جيتي زرتيني، جيتي شفتي أنا كيف عايش، أنت على أي أساس قررتي؟
0: طيب انت قلتي لهم هذا الكلام، عفوا منك، يعني انه حكيتي لهم
1: على مكتب هو ما سكيتش حدا، انتم تقليد دوام، نزلت على المجلس عندنا قالوا احنا ما بنقدر نسوي شيء، هذا شغلهم هم.
0: نعم، يعني حسب اي منطقه حضرتك، يعني المنطقه اللي
1: انت فيها؟ عورتا نابلس.
0: عورتا نابلس. انه كان في صرفيه، يعني
1: كل الناس صباح الخير.
0: طيب كان في صرفية يعني معينة ومن الشو
1: تنزل كل أول شهر تجيك كود سري، تنزل على سوبر ماركت بتاخذ كوبون. كل الكرت له 50 شيكل، أنا والختيارة 100.
0: نعم،
1: كل شهر بيطلع، يعني هنا أصلا لما أنا بنزل على حوارة أدفع 30 شيكل، شو بيصوالي من 100.
0: طيب هلا هو كان هذا قديش له فترة يعني ماشي معكم الإشي؟
1: من اول الحرب احنا بلشنا
2: بس يعني انا شوفي عشان نحكي لنا والعلين انه ما يعني ما كان في استثناء لكم من البدايه يعني كنتم مدرجين على هذا البند وكنتم مستفيدين بدون لا واسطه لا واسطه ولا حدا يعني وسط لكم لما كنتم مدرجين
1: بس جايين شاكين عنا على البيت مشاف وعن طريقكم انتم بك جايين مصورين عنا ومساعد يعني صار تمين للبيت وعارف شو وضعنا احنا فيش غير انا وفتيار عايشين
2: الله يخليكم لبعض. طيب اللي انا يعني بدي استفسر عنه انه في معايير اكيد راح تكون للمستفيدوا من هاي الشغلات ليكون انه المعايير تبعتكم مثلا احيانا بياخذوا انه اذا في ارض اذا في بيت باسمكم اذا في يعني هيك هم بياخذوا
1: عندي قطعة ارض ولا عندي مشروع انا بالعكس إن شاء الله. يعني الفترة اللي مركز حاولت انه يكون ابي مشروع بس مشكلة انا بيتي يعني حتى بس مش انا رئيس المجلس انا بنتي عايش في جبل حط طريق اجر ما فيه يعني انا حاولت انه يكون مشروع لا اعتمد على شؤون ولا لجنه الزكاه ولا على اهل الخير في رمضان.
2: طيب هو انا يعني بعرفش ضمن اي برنامج هاي المنحه او هاي القصه هل هي يعني من
1: الغذاء العالمي
2: المطبخ العالمي
1: برنامج
2: الغذاء اوكي
1: بس المسؤولين شؤون اجتماعي هم بنفس الاسامي وبعثوا كيف برنامجهم بس انا يعني امبارح يعني انصدمت يعني في ناس والله فاتحات مشاريع وبدون عليهم دخل انت قطعتي ناس ما في عليهم دخل
2: تمام ان شاء الله خير. حاضرين خليكي مع الاخوان في المتابعه هاي سعد ان شاء الله بياخذ التفاصيل والله لا يقطع رزقة حدا من اخطر ما يمكن انه نمارس احنا كفلسطينيين ضد بعض هو قطعة رزق بعض من اخطر ما يمكن انه احنا نشوف في بين بعض اللي هو حسد بعض انه انت ما يعني ليش الحسد حرام ومحرم وممنوع وكذا وإشي لأنه أنت لما يعني بتحسد غيرك أول شغلة يعني إذا كان غيرك مرزوق هذا ما بياخذ منك يعني ما بياخذ من حسدك إذا أنت ماشي بـ بـ بـ بمجال شغلك وبمجال حياتك ماشي بطريقة صح فهذا ما بيأذيك يعني هو ما بياخذ سعادتك هو ما بياخذ حياتك هو ما بياخذ مصدر رزقك هو حياته هيك جاية يعني هي تفاصيل حياته جاية بهاي الطريقة لكن في ناس من يعني للأسف الشديد إنه ما بتخلي زي ما بيقولوها مركب ساير والتلاعب بأرزاق الناس وقوت الناس وهالمية شيكل يعني هي أول على آخر حدا راح يقول شو المية شيكل المية شيكل بالنسبة لناس يعني لعيلة مثل هاي ممكن بتأمن حاجيات الشهر أساسياته يعني على الأقل كيس طحين مع كيس شاي مع سكر مع خلصت المية شيكل
3: اليوم يا دنيا لو ترجعي فينا وترجعينا صغار بول خطاوينا
2: هذا اليوم بتروح تصرفها من عند الدكان اللي ما فتحتش فيش اليوم يا حبيب
3: والكل مبسوطين ما في تعب وهموم ايام كنا
2: انا بقول صحيح الفقر والبطاله بالضبط بيئه ومناخ خصب جدا مثل ما

بين والرغبة والانحراف ببين ويعني، ولكن قانون الحياة بيقول تموت الحرة ولا تأكل بثديها، وعليها قيس يعني الحر كمان. حمزة بسألني ليش بطلت تقرأ رسائل الفيس؟ الله يسعد صباحك، وين هم؟ أنا أنا مش عارف وين أنا اليوم. أي رسائل؟ فيش رسائل. ما ناس بتقول الواقع بيقول انه اللي بياخذوا المساعدات هم الفئه اللي مش محتاجه، وبالعكس غنيه وبالاحرى ماكلها المسخمين. والله لا يحوج حدا لحدا. هي مرات احنا كمان كمجتمع شوف اللي بيكون في المؤسسه المفروض انه يعمل بحث، يعني يعمل يكون في عنده داتا وفي عليها معلومات وفي عليها تفاصيل. للاسف الشديد مرات احنا اللي بنطلع هاي الداتا وبنعطي المعلومات بطريقة خاطئة. اللي نفترض أنا مدير مؤسسة قاعد برام الله ولا بغزة، وفي عندنا موظفين بيعملوا هالسيرش وكذا وبياخذوا التفاصيل من المواطنين، فشو بعبي المواطن بياخذه وبالنهاية يعني لازم ينعمل مثلا بحث أو لازم ينعمل. بس اليوم يعني مرات ما بنعملش الإشي اللازم، وخصوصا إذا كانت المؤسسات يعني مركزية وما عندها الفروع الكثيرة وما عندها التفاصيل الكثيرة، فبينظلم، في حدا بينظلم يعني أكيد للأسف الشديد. الحق بيكون نصه على المؤسسة اللي ما عملت بحث لازم، والنص الثاني على الطماع اللي أكل مال غيره وأكل رزقة غيره وأكل كوبون غيره، هذا اللي ما بيشبع ولا عمره حيشبع ولا في أمل يشبع للأسف. أحب الخير للعالم. رادة ومبشار وابن زار، الله يسعد صباحكم. حسن ومنيرة زامل، سلامات. وابو علاء وعبير وعليا، يسعد صباحكم. ام عبد الله، صباح الخير.

بحب الخير. صحيح، في فئة من الناس فلسطينية بتقول إنه عمرها ما بتشبع أبدا أبدا أبدا، ما بيعب عينهم وبطنهم وتمهم إلا الدود والتراب بس. وحرين يعني هم هذول موجودين في المجتمعات كلها، مش بس في كل المجتمعات موجودة هاي الفئة وهاي الفئة وهاي الفئة. ابن الخليل يسعد صباحك، وابو ابراهيم كمان صباح الخير، ووفاء صباح الخير، مدام صمارة صباح النور، هلا

عليكم السلام يوسف، في سعد صباحك. نروح لفاصل وقته أتوقع، وبعد الفاصل نكمل معك وشو محضر لنا سعد وراك وشو دخلت الوراك في بعضها وإذا لغى الأوراق. ما صدق ما صدق، شعب بده إعادة تأهيل. سعد من العينة هاي اللي ماش على السريع بنعف الدنيا، إيش عارف المكيف شو دخلوا فيه. فاصل يلا روح.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. حلقة مع الرئيس اللي كان المفروض تكون يوم السبت الجاي أو يعني بعد بكرة، تم ترحيلها للسبت اللي بعده إن شاء الله على خير. وبالتالي في بعض القضايا نتابعها مع سعادة رئيس بلدية الخليل بشكل مباشر وسريع، وهذا أيضا من باب تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة من خلال خطة العمل والشراكة اللي ما بيننا وبين الإخوان في يعني معظم الهيئات المحلية وعلى رأس اللي بلدية الخليل فيما يخص توصيل القضايا ما بين المواطنين والمؤسسة، مثل ما كنا أنه مع الرئيس إن شاء الله بترحل للأسبوع الجاي مع سعادة رئيس البلدية اللي هو معنا عبر التليفون باشمهندس يوسف الجعبر رئيس بلدية الخليل. الله يسعد الصباح باشمهندس.
1: حبيبك يا ابو احمد، صباحك
0: سلامات، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يعني احنا في بعض القضايا بالعاده خلال اسبوع بنرحلها لبرنامج مع الرئيس، لكن الاعتبارات عند حضرتك اظن سفر او انشغالات،
1: صحيح
0: حيترحل البرنامج لحلقه جاي
1: ان شاء الله،
0: فمضطرين انه احنا نتابع ونخلص هاي الموضوعات او الملاحظات ننقلها مباشره لك من خلال هذا البرنامج في حاله التكامليه اللي موجوده. وأبدأها أولا بموضوع المية في ظل ما تردد عن قبل أيام عن تراجع كميات المية المقررة يعني لمناطق جنوب الضفة.
1: صحيح، لا هي تقليص كمية المياه لم تكن محددة فقط لجنوب الضفة، هي بشكل عام للضفة الغربية وكمان في الداخل الفلسطيني. على ما يبدو كان هناك إشكاليات في بعض المضخات لدى الجانب الآخر، وتم تعطيل كميات المياه الواردة والتي تصل إلى محافظات الوطن بشكل عام. مع هيك الأمور عمالها بترجع تدريجيا بشكل جيد، وإن شاء الله الأمور تسير على ما يرام بتعود الأمور كما كان.
0: يعني إشي طارئ وخلص ولا في طريقه لأنه يخلص؟
1: حتى ما بلغونا حتى ما بلغوا الإسرائيليين، بلغوا سلطة المياه الفلسطينية أنه عندهم إشي طارئ في المضخات التحلية الموجودة لديهم. كان في منخفض قبل أيام كان بسيط، ولكن حصل عندهم بعض الضرر في بعض المضاخات، فبالتالي اضطروا لتخفيض كميات المياه التي تورد إلى مناطق الضفة الغربية ولا محافظات الضفة الغربية.
0: تمام.
1: يعني أنا بحكي بشكل واضح، لا الأمور كما هي. يعني كان عندنا احتياطات في هذا الموضوع، ولحتى هذه اللحظة هناك سيطرة على موضوع توزيع المياه في أنحاء مدينة الخليل، وصل الدور ممكن ل 40 أو 42 يوم، ولكن لحتى هذه اللحظة هناك سيطرة بالرغم من كل المعيقات وبالرغم من تخفيض كمية المياه من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي.
0: كل احترام. محطة ترحيل النفايات الحريق اللي صار قبل شهرين، اشتكوا المواطنين من انه لحتى الان بتطلع انبعاثات دخانية وانه روائح وانه الحريق بتجدد تلقائيا كل يومين ثلاثة، ويعني بتعرف حرائق او حريق في منطقة زي هيك بتجدد. هل في نية لقلبها مثلا او اطفاء الحريق او يعني من شروشه؟ يعني كيف اللي بقول لك بتطفى ال 20 سنتي تقريبا تحت، بظل لسه كما يبدو الاشياء مولعه فبتعود تدخن من اول وجديد، فالروائح بتحاول تطلع مره ثانيه.
1: ان الحرائق هي بفعل فاعل، يعني انا بحكي بشكل واضح. تم ابلاغ الامن في هذا الموضوع، ونتمنى الوصول لمن يقوم باشعال الحرائق بشكل شبه يومي ان شاء الله. بفعل فعل للأسف الموضوع للأسف. يعني الموضوع مش إنه الحرائق بتشتعل لوحدها، لا لا واضح إنه في حدا يتعمد موضوع إشعال الحرائق في هذه الأرض، بالرغم إنه البلدية أغلقت هذا المكب واليوم غير عامل، والبلدية لا يتم استخدامه من قبل طواقم البلدية.
0: هلا أغلقتوه ظلت النفايات ولا إنه خلاص تنظف وراح وفيش ولا إشي خلاص؟
1: لا لا تقريبا أصلا حرقوا النفايات كاملة، لا يتم توريد نفايات بشكل جديد، والنفايات السابقة يتم التعامل فيها، وأعتقد أنها خلصت. ومع هيك إن شاء الله خلال الأيام القادمة بيتم دفنه وبيتم التخلص منه وإغلاقه بشكل كامل إن شاء الله.
0: بخصوص الطريق الرابط بين عين دربحة باتجاه شعب الملح، طريق بحاجة لتعبيد، وقالوا لنا أنه في هيك زي دخل صغير ضايل أبو يعني بقول لك نص ساعة زمان باقر بيشتغلها، فقلت أنا في كثير من للأسف الشديد مقاطع بيكون في عليها قصص أهالي أو منع أو يعني اعتبارات معينة، ما بعرف إذا وصلتك الفكرة تاعت الطريق هاي.
1: شارع دربحة وشارع مهم جدا بشكل عام، وإن شاء الله خلال نهاية هذا العام شهر 11 أو 12 في طرح العطاءات اللازمة لهذا المشروع. بالنسبة لشعب الملح والطريق اللي بتحكي عنها، لا لازم المواطن يراجعنا، ممكن من خلال مراجعته نعرف بالضبط بإيش بيعني، ممكن فيها إشكالية مع المواطنين، ممكن تكون هناك إشكالية هنا أو هناك، يتم التعامل فيها.
0: وهذا اللي أنا بتمناه يعني. وأنا من خلال حضرتك حابب يكون في كلمة. في بعض الأحياء بيكون مثلا في لهم طلبات أو في بعض الملاحظات أو كذا إلى آخره. بين كلهم حكيتوا مع البلدية بيقول والله حكينا مع الموظف والموظف قال كذا وإلى آخره. كيف إحنا ممكن نعزز الاتصال والتواصل ما بين الأحياء وسكانها والحارات والشوارع وكذا وإلى آخره وما بين البلدية بتشكيل ما بعرف شو هو، لكن يكون في صلة اتصال وتواصل عن كل منطقة مع البلدية لتوصيل هذا النوع من الأفكار؟
1: يعني أصلا خلال الفترة القادمة ما يكون في هناك أي حاجز ما بين المواطن بالضبط. وما بين البلدية، وإحنا جاهزين للاستماع لأي شكوى لأي مقترح لأي عمل. قد تحصل هناك بعض الإشكاليات ممكن من خلال لجان الأحياء يكون هناك صفة التواصل أفضل وأحسن، ولكن أحيانا يكون هناك إشكاليات شخصية عند بعض المواطنين وحابب يطرحها بشكل شخصي. اللي بتمنى من كل المواطنين هم يرجعونا في حال كان في هناك إشكالية زي المشكلة اللي تتحدث فيها عشان ناخذ التفاصيل كاملة. يعني لا أستطيع حل أعطي بالضبط بهذا الموضوع أو فتوى في هذا الموضوع بدون الرجوع للموظف أو الرجوع للسبب الإشكالية اللي موجودة في هذه المنطقة.
0: احترامي، وأنا يعني عارف انشغالك باش مهندس يوسف الجعبري، يعطيك ألف عافية رئيس بلدية الخليل على هاي الإجابات السريعة، وإن شاء الله بيكون في تفاصيل أكثر خلال حلقة من برنامج مع الرئيس للاتصال والتواصل مع المواطنين. أنا بدي أخذ آخر فقرة آخر قصة اللي هي الاتصال أو التواصل مع البلدية. واليوم يعني نفس البلدية ورئيس البلدية وكذا عندهم الأبواب يعني الأبواب الاتصال والتواصل مفتوحة ومفتوحة جدا كمان بشكل مباشر، وهذا بعزز يعني. أنا لما كمان بتصلني أنا عن حالي، لما بتصلني مسج كل والله الموضوع الفلاني هو عبارة عن مسج، أنا بكون في تفاصيل، بكون في أشياء أنت بدك تعرفها، بكون في إنه هل عملت كذا هل ما عملتش كذا، في أبجديات في أولويات في ترتيبات معينة في معايير معينة مرات بتكون في عوائق معينة. فبتمنى أنه أنا فعلا لما بكون في قضية مثلا في حي معين أو في منطقة معينة أو في حارة معينة أو في شارع معين، إذا بكون ثلاثة أربعة مهتمين بهذا الموضوع يعني يتواصلوا أو مشوار صغير مع البلدية عادي. اليوم أي حدا بروح بيشرب فنجان قهوة وبروح وبطرح قصته على الجهة المختصة في البلدية أو في أي جهة، أو بيكون في يعني التواصل مع البرنامج مثلا أو الجهات أو إلى آخره. علشان هيك بنقول أنه دائما وأبدا فتح باب وقنوات الاتصال والتواصل بتفكفك كثير قضايا معلقة، بتفكك في كثير قضايا. المواطن مرات بيختار يعني مع تحملوني بيختار الجهة الأريح، شو هي؟ انه برمي هالاتصال او بكتب هالمسج وبقول لك خلص. لا، هي شوي بدها مرات اكتر متابعة اكتر، اذا المثل بقول لك باشر عن استوبيجيكتهم. فيعني بدك انت شوي يكون في متابعة، وخصوصا لما بتكون قضايا من هذا النوع. احنا بنعرف لما بتكون قضايا على الصعيد الشخصي بيكون المواطن بس لما بتكون شوي بيكون اقل تفاعلا، يمكن لانه كان ما في صدى في المرات السابقة او بالسنوات السابقة. يمكن بقول لك يعني أنا شو بدي أصلح لا أصلح، شو بدي أقول لا أقول. لا، مرة على مرة بصير في ثقافة قنوات الاتصال والتواصل وثقافة الحوار والتحاور، وإنه كل حدا يسمع يعني يعطي الفكرة ويسمع جوابها، وهي التفاعل بهذا الموضوع. لهيك إحنا بنحاول دائما نكون هاي الحلقة، وبتمنى كمان إنه أي فرصة يكون في تواصل إيجابي وبناء، مش بس يعني لا التسليط على الأشياء السلبية. والله يهدي البال.

فمن الخليل من هون تحية لكل أهلنا وأبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم في كل محافظات الوطن وخارج محافظات الوطن. إذا كانت الخليل بخير رم الله بخير، إذا رم الله بخير غزة بخير، إذا بيت لحم بخير القدس بخير. هذا إشي يعني إحنا دائما وأبدا بنعول عليه وبنقول إذا كان أخوك بخير فأنت بخير، وإذا كان جارك بخير أنت وخير، وإذا ابن بلدك بخير فأنت بخير. هلا إحنا بشكل عام الخير شوية يعني بنقول الظروف شوية عاصة علينا زي ما بيقولوها بالعامية، بس بظل الباب دائما مفتوح وبتظل الأمور ما بين إمكانية أن تتحسن أو تسوء بإيد رب العالمين.

0: هلا يا خال سعاد، يسعد صباح ابو احمد ديري دميري، يسعد صباحك. حمزه فروخ صباح الخير، وجدان قفيشه صباح النور، واهلا وسهلا بالجميع. في كمان قضية سعد بخبرني انه اليوم في القبض على مجموعة من خاطفين ليلة امس، قاموا بعملية خطف لاحد ضباط الشرطة، وتبين حسب المعطيات بانهم بينتموا لعصابة من الداخل. وهذا الكلام في طول كرم، اذا زبط نحكي مع عتوفة المحافظ لنشوف التفاصيل الثانية لهذه القصة وتبعاتها وابعادها. وأنا في أكثر من تليفون مع أحد يعني شركائنا بمتابعة هذه القضايا، مركز مختص بمناهضة العنف والجريمة في الداخل، حذر من أنه تنامي أعمال الجريمة في الداخل من الممكن أن يفتح ويتيح ويربط ويمهد الطريق لأن تنتقل هذه القصة إلى الضفة، والأمور يعني مسألة وقت إذا لم يتم تحصين الحالة الفلسطينية في الضفة، إذا لم يتم تحصين المجتمع وتحصين أولادنا وبناتنا ومؤسساتنا وأفراد مجتمعنا ضد الجريمة وعدم الانخراط في تفاصيلها بأي شكل من الأشكال والابتعاد عنها والنأي بالنفس عن أنه تكون أنت جزء من أي عمل مشبوه، من أي عمل ممكن يكون مش محمود العواقب، مش مضمون العمل يعني، وخصوصا الأعمال السوداوية أو الأعمال السفلية أو الأعمال اللي ممكن في بدايتها أنت بتحس أنه الأمور حلوة لكن ما بتلاقي حالك إلا أنت بوسط القصة، وهات طلعني ما بطلع، طلعني ما بطلع إلا بطلع الروح. للأسف الشديد هذا من أخطر ما يمكن أن يحدث مع أولادنا، مع شبابنا، مع مجتمعنا، مع أفرادنا، إنه الوقوع في هذا النوع من القصص. شادي يعني أنا بتمنى إنه كمان إذا زبط نحكي مع طول كرم سعد لنفهم ملابسات هذا الموضوع، وتكون كمسج لمجتمعنا وكل الأماكن إنه محاولة كل حدا من موقعه ومن خلال هذا تحصين نفسه، تحصين بيئته، تحصين مجتمعه من الانخراط بأي شكل من الأشكال في أي جهة أو جانب أو طرف من أطراف الجريمة ومركباتها، والمركباتها المالية، مركباتها الأخلاقية، مركباتها الصحبية والشلالية وكل هاي الأمور. و نتبع بهالقصة هاي كثير منيح، لأنه ضحايا العنف والجريمة في الداخل كل يوم بارتفاع وكل يوم بتزيد أكثر وأكثر، وهذا بأذينا وهذا مؤسف جدا جدا أنه إحنا وصلنا لهاي المرحلة من الوجع والألم اللي لحتى الآن قديش بيشتغلوا أهلنا وناسنا ومجتمعاتنا في الداخل لوقت الجريمة ولمنعها ولمحاربتها، إلا أنه كل النتائج للأسف مش قادرة توقف هذا الشلال من الدم. يعني سنويا بنخسر من تقريبا 200 شخص نتيجة عمليات قتل لخيرة الناس، يعني اللي بروحوا للأسف الشديد يعني بيكونوا ضحايا لهاي الجريمة من تفاعلاتها ومن أقطابها المختلفة. فهذا مؤسف ومؤسف جدا، يا ريت نقدر نحل إشي بهذا الموضوع ونقدر نوصل. خلنا ناخد التليفون.
1: صباح الخير أخ عادل.
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: كيف حالك يا محترم؟
0: أنا منيح تمام، أنت كيفك؟
1: أخي عادل يعني أنا سائق حافلة من مناطق الجنوب،
0: أهلا وسهلا،
1: خطي منطقة الجنوب والخليج.
0: أنا الصوت عارفه يعني أنت
1: أنا بتصل يعني كثير مرات، بس للأسف صرت ما اتصلش لأنه ما فيش تغيير عرض الواقع. يعني نسمع وعودات، يعني قبل أسبوع قالوا بدهم يجي متجاوزات عن الطريق اللي صافين كذا، طب المواقف زادت. التحرير هالحين إسعاف قاعد ربع ساعة لما عرف يعدي هالحينها، يعني قبل دقيقة التحرير هذا على مدار السنة للرايح وللجاي أزمة، مواقف سيارات بتحمل بالأجرة عشوائية كذا، مرة طرحوا قالوا من بلغ الشرطة لا حياة لمن تنادي، عندك التجاوزات على الدواوير في الخليل. يعني إحنا ملتزمين، المركبات العمومية ملتزم، الدوائر منتهكة من قبل السيارات البيض، ضغط الخضرة زادت، مش عارف، احنا لا نعرف نكون ساكتين ولا نحكينا شايفين في نتيجة. فيا ريت يا أخ عادل يعني مناشدي لبلدية الخليل، مناشدي للشرطة، التحرير، منطقة البسطة، الرمزونات مواقف سيارات صارت، يعني رمزون البسطة موقف سيارات، رمزون الشرعية موقف سيارات، يعني السيارة بتكون معدي بقول لك والله يا رجال هالحين الإسعاف ما عرف يعدي عن التحرير هالحين. صحيح. يعني وهذا اللي خلاني أتصل وأشجع أن أتصل وأكرر اتصالي كمان.
0: أقول لك إياها وأجري على الله. أقول لك إياها
1: الملاحظة الأولى أخي آدم.
0: نعم يعني تفضل خذ راحتك.
1: يعني بدي أمد شوي
0: خذ راحتك.
1: عندك في دورة كمان.
0: نعم
1: في دورة يعني من أول ما تفوت دورة لتطلع من نص دورة كمان مواقف عشوائية على اليمين وعلى الشمال، الخط مسكر يعني الواحد بالرجل ما بيعرف يمشي. في عندك أصحابين محلات يعني حاطين سيارتهم باب المحلات، وكمان إذا بيجين سيارته بحط مواصير كمان باب المحل خوف سيارة تقطب. يا عمي بلاش، في عندك سيارات عمومية بتنزل راكب، بتحمل راكب، بتنزل ختيار، بتنزل عجوز، يعني مش صح هذا الحكي. دورة للأمانة إنه في شوارعها مكتظة وما فيش شي تغيير على أرض الواقع، يعني المواقف بتزيد، السيارات
0: مركز البلد
1: باستمرار مسكر على مدار اليوم. فيا ريت يا أخ عادل تناشدنا رؤساء البلديات، يعني ها هو ها، إحنا مش منقول كن فيكن، بس ها هو ها يعني.
0: والله أكون صادق معك وأخوية، ولا ها ولا ها الثانية. اليوم الناس مدلدقيتها. أنا واحد من الناس، أنا واحد من الناس، وأنا وأنت واحد من الناس. إحنا اليوم إذا أنا سيارة بتوقف قدامي بلعن أبو اللي جابه وأنا أزمر، أس إذا أنا وقفت وهو زمر لي بتقاتل أنا وياه. أنت لما بتوقف على الشارع بتنزل وبتحمل ركاب بتنزعج إذا حدا زمر لك، إذا واحد قدامك وقف وصار يحمل وطلع بتلعن أبو اللي جابه. احنا كمان انساني، يعني لما اكثر مما ينعمل رمزون واشاره ضوئيه وتتقطع وهون بضوي احمر، يعني نعاود نفهم قواعد الاشاره الضوئيه، احمر يعني وقف، اخضر يعني امشي، برتقالي يعني استعد، مش ملتزمين فيها. شو ظل لما بيكون في ممنوع توقف على الاشاره الضوئيه، ممنوع تصف سيارتك في وسط الاشاره الضوئيه، وبيجي واحد وصف سيارته في الاشاره الضوئيه، يعني شو بدك تقوله؟ تفجر قنبلة يعني.
1: غريب كمان غريب يا عادل، لأنه أنا بكون واقف سيارة في الشرطة بتعدي
0: يعني
1: والرمزون منتهى
0: في تقصير. آي نعم أنا بضم صوتي لصوتك. للأسف ما في يعني ما في متابعة، أو إنهم زهقوا، أو إنه الوضع كله مايل والحال مايل، الكل بيجي بنص يعني. اسمع، لأنه يمكن ثلث الراتب ولا ما بعرف قديش، فبيجوا بثلث معدة، يعني كل واحد بداوم يعني، مع أنه الله يعطيهم العافية. هي هيك
1: والله، هي والله هيك. حاد المهوسة تصل لمرحلة يقعد ربع ساعة عشان واحد محترم قاعد على تلفونه ومسكر الخط أو بيشتري فرغي أو بيشتري يعني هذه المشكلة يعني.
0: إحنا أنا بقول لك أقسم بالله، أقسم بالله إنه إحنا يوميا بنشوف، يعني أنا كديش اللي باخذ يعني ربع ساعة تقريبا طريقي لهذا، ثلاث أربع مواقف يعني يوميا بتصير ثلاث أربع شغلات قدامي مستفزة جدا جدا جدا. يعني طب ليش هيك الناس؟ يعني ليش يعني مش عارف، بتحكي مع حدا بتغطل عنده إياه أو بيجي يعني بهد عليك، تفاهم؟ وبكون من أولادك، يعني بكون أولاد صغار. لا يصبح العطاء. أنا هذا الإشي مؤسف جدا للأسف الشديد. الثقافة المرورية عندنا في البلد قاعدة بترجع بطريقة
1: أخ عادل
0: للأسف،
1: يعني صغار السن لا قرب الطاعة
0: حلو قرب
1: يعني
0: صحيح
1: الكل يعني
0: وهي بكل يوسف عادل. الناس قرفانة حالها من الحكومة، يمكن يكون تعبير احتجاجي، يعني ممكن الناس تحتج على الحكومة بتسكير الطرق بهذه الطريقة، ما يمكن ذا اللي بعاند حاله بقول لك بعملها في سرباله، يعني انت فاهم بعملها حاله، يعني هو عشان يجاكر حاله وجاكر هذا بسكر الطريقة حاله. بعين الله يا صديقي، يسعد صباحك. هاي البلد حبيبي، سلامات بالسلام ان شاء الله. هاي البلد انا يعني اذا بحكي غلط بتشوفوا انتوا كمان، هاي الممارسات موجودة بتشوفوا. من شوية هون بتطلع على الكاميرا اللي بتنقل هذا، واحد بسكوتر جاي عكس الدوار بلف قاعد سكوتر الكهرباء اللي مش عارف شو، يعني يعامل معاملة العكس الدوار، سيارات جاي في طريقه هو ماشي بينهم، وإن شاء الله لحدا دبر حالك، دبر حالك أنت كشوفير، ما دخله هو بده يمشي في الطريق اللي بتريحه، وين في فراغ بده يمشي فيها، لا بستنى ولا مستعد يمشي في الاتجاه تبعه ولا في التفاهم. فهي قصة هاي قصة الفوضى اللي موجودة في البلد، يعني كله هو يمكن تعبير عن أو تعبير احتجاجي عن الأوضاع والظروف. طيب إذا الأوضاع هيك يمكن خلينا نرجع لملف طول كرم واللي صار بطول كرم وكيف تم يعني خلنا نقول الحدث الأمني بمحاولة اختطاف أحد الضباط. نحكي مع السيد فيصل سلامة نائب محافظ طول كرم. سيد فيصل يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بحضرتك ومن خلالك تحية لكل أهلنا بطول كرم. إن شاء الله بتكون ظروف أفضل وأحسن وبتتحسن الأوضاع والأحوال بعودة أهل المخيمي نور شمس وطول كرم. سيد سلامة، حدث غريب امبارح، محاولة خطف أحد ضباط الشرطة مثل ما وردنا، يعني تم إحباط المخطط، وشو اللي صار بالضبط للرأي العام؟
2: يعني كمان مرة يعني شكرا لكم وصباح الخير أبناء شعبنا إلى مكان. وأولا هذه سياسة مرفوضة تحت كل الظروف. يعني أولا طول كرم تعيش ظروف استثنائية، احتلال وتحويل مخيمات إلى سكنات عسكرية، وأيضا احتلال مخيم طول كرم ونور شمس وقوات جيش الاحتلال تتمركز في وسط المخيمات والمدينة كطول كرم كمنطقة عسكرية. هذا تصرف أولا خارج عن عاداتنا وتقاليدنا، مرفوض بالجانب الأخلاقي. وأيضا الوطني عندما يقوم يعني شبان يحملون الهوية الزرقاء، نحن نحترم أبناء شعبنا في كل المثلث الفلسطيني أينما كانوا، ولكن أن يتحول من يحمل الهوية لممارسة ما يحصل في الداخل ونقل هذه الظاهرة السيئة إلى طول كرم، أولا هذا حكي مرفوض. ونحن يعني في السلطة الوطنية والقوى الوطنية وحركة فتح كنا جنبا إلى جنب بالأمس، وحركة فتح يعني قامت بإصدار بيان واضح لأبناء المحافظة وبشكل عام والوطن، نحن نرفض مثل هذه الممارسات الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الوطنية. وهذا التصرف يعني هو كمان كان استنكار كبير من أبناء المحافظة والوطن والسلطة، لكن بجهود المؤسسة الأمنية بشكل عام كانت يعني عبارة عن غرفة عمليات في طول كرم ورام الله.
0: خلفية الحدث سيد فيصل، هل كانت يعني شيء له علاقة بالجريمة ولا لأنه ينتمي للشرطة الفلسطينية، ولا شو بينت معك التحقيقات؟
2: أولا يعني هي هناك مجموعة من الشباب يحملوا الهوية الزرقاء، وهذه يعني ليس أول مرة قاموا بإطلاق نار على محلات وابتزاز كثير من التجار، والأمن كان لهم بالمرصاد، أفشل كثير من مخططاتهم. وقصة خطف الشرطي وهو عائد من مكان عمله في أريحة ضابط في العمليات الشرطة في منطقة ما بين النابي بيسموها كفر لبد أبو خميش، تم الاعتداء عليه، وحتى كان في نفس السيارة التي تم خطفه كان ابنه صغير السن في السيارة، تركوا الولد وخطفوه بسيارة تحمل نمرة إسرائيلية. كان يعني تم الملاحقة والمتابعة من قبل قوات الأمن الفلسطيني، وعند حاجز دير شرف يعني هم لم يتمكنوا من خطفه والوصول إلى مكان، يعني هو محاولة فرض يعني خلينا نقول وأخذ القانون باليد. اختطافه هو مقابل أن يتم الإفراج عن بعض العصابات المعتقلة لدى السلطة من تجار الحشيش، رغم أن الشرطي ليس له علاقة، هو يعمل في رام الله، لكن هو خطفه مقابل أن يتم إفراج كما يدعون، يعني كما وصلنا من بعض المعلومات أنه مقابل الإفراج. طب هذا الحكي مرفوض على الإطلاق، يعني رفضنا أن حتى عملية المفاوضات مرفوضة، هو كان ملاحقتهم ومطاردتهم وأيضا تحرير الشرطي وأخذه إلى مكان عمله وإجراء اللازم. وما زالت قوات الأمن تلاحق المطلوبين والخارجين عن القانون، وهذا الشيء يعني لن نقبله على الإطلاق في طول كرم، ولن يتقرر ولن نقبل فيه أن يكون هناك شباب يحملون الهوية الزرقاء. نحترم كل أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني، لكن هناك شباب يأتون إلى طول كرم أو حتى إلى نابلس في أي مكان ويستغلون حملة الهوية لتنفيذ بعد الأمور.
0: يعني هذا خطير جدا إنه يكون في يعني محاولة لمقايضة حدا تم توقيفه مثلا على خلفية معينة بحدا من أفراد الأمن وإنه يعني فلتوهم مقابل إنه إحنا نعمل هيك.
2: بالتأكيد أنا أحكي أنا بحكي للملأ اللي يسمع أبناء شعبنا. هو المعتقل ليس على قضية يعني مشرفة، هو معتقل تجار يقوموا ببث السموم لأبناء شعبنا في الداخل، وأيضا من يحمل الهوية ويمارس سرقة السيارات والاعتداء وإطلاق النار على كثير من بيوت وأصحاب وشركات. هذا الحكي مرفوض. نحن يعني في المؤسسة الأمنية والفصائل العمل الوطني وحركة فتح كان لدينا موقف واضح اتجاه هذه الممارسات ونرفضها، مش بس نستنكرها وندينها، نحن سنلاحق كل من يعبث بأمن المواطن ومن يهدد سلامة أمننا وشعبنا الفلسطيني. صح الكريم، رغم نحن نعمل بظروف معقدة جدا، لا نستطيع التحرك، وأيضا في ظل وجود احتلال وآليات عسكرية في شوارع الكرم، إلا أننا نتحدث صعاب، ورغم كل الأراقيل قوات الأمن تعمل بكل صمت وأيضا تمارس دورها الوطني والاجتماعي للحفاظ على وطننا، للحفاظ على شعبنا. وحقيقة من يعمل في الكرم هو كأننا نعمل في حق الألغام، لكن سنعمل ونلاحظ كل الخارجين على القانون بوحدة شعبنا، بصلابة موقفنا، بصمود شعبنا. هذا الشعب ضحى وناضل وقدم وما زال صامد وصابر، ونحن في المؤسسة الأمنية والشرطية والأمنية والمدنية نتكامل مع الفصائل وحركة فتح لتطبيق النظام والقانون وحفظ أبناء شعبنا، وإن شاء الله يعني أن تكون عودة قريبة إلى المخيمات والخروج وخروج قوات الاحتلال من المخيمات، وأيضا أن تكون السيادة فلسطينية على كل مناطق تلكرم حتى
0: هذا مؤسف.
2: تنفيذ الأمن والقانون وحماية شعبنا أينما كان.
0: يعني احنا كنا دائما ندعو انه لأهلنا بالداخل وتلكرم وإعادة الحياة لتلكرم، لكن يبدو انه في جهات لا تريد ان تكون هذه العودة بصورتها الجميلة واللطيفة والتكاملية والأخوية، وبيحاولوا أنه يلعبوا بالنسيج الاجتماعي والوطني، وخصوصا أنه طول كرم يعني هي الحاضنة الجميلة دائما للمتسوقين وللأهل وللمستضيف في الداخل. فهاي يعني أنا متأكد أنه في قصة وراء يعني وراء هذا النوع من القصص أو من هذا النوع من القضايا، لكن إن شاء الله بتكون بوقفة وطنية جامعة ما بين الجميع حتى إدانة هذا الموضوع، حتى أهلنا من الداخل أتوقع يتنكرون ويتنصلون من هكذا أعمال. أنا أشكر حضرتك وجودك معنا سيد فيصل سلامة نائب محافظ طول كرم، الله يعطيك العافية. يعني قديش هذا الكلام بزعل وقديش هذا الكلام مؤذي للحالة الوطنية الفلسطينية وطول كرم المحاصرة والمغلقة وما بعرف إيش، لما نيجي من كل أهلنا بالداخل ومن كل المحافظات، وإحنا كنا برد الجميل بطول كرم وشفنا على الواقع قديش بيتعطشوا الأهل بطول كرم لعودة الحياة يعني نوعا ما لطبيعتها، بانتظار إن شاء الله العودة الكاملة وعودة أبناء المخيمات وغيره، أنه يكون في نوع من هاي الحوادث اللي تضرب النسيج الاجتماعي والتواصل. وإحنا بنعرف قديش كمان النسب وصلة القرابة والتواصل، يعني في كانوا بصلحوا سياراتهم في طول كرم، بيجوا بيشتروا في طول كرم، بيجوا بأرجلوا في طول كرم، يعني كمثال شربوا قهوتهم في طول كرم. فضرب هذا النسيج، ضرب هذه العلاقة في وراء شبهات، يعني للأسف الشديد بعض الناس لجهلها واعتقادها أنه يعني هذا الأمر فيه بطولة مثلا، أنه والله وخصوصا لمواقف سياسية مرات بتكون يعني أنه والله ضد النهج تبع السلطة فالله يرده. القصة مش هيك، القصة لها علاقة بضريبة كثير وثمن كثير كبير بضرب نسيج اجتماعي موجود في الوطن، انه حدا بيجي مثلا لنفترض من اي مكان بده يدفع الناس خاوة او بده يطلق النار وبتم اعتقاله، بعدين نيجي نخطف واحد عشان نقايضه فيه، من اخطر ما يمكن ان يحدث في الحالة الفلسطينية. لكن ان شاء الله بتكون برضو طول كرم عصية على أنه هذا الإشي يأخذ تفاصيله السلبية يعني أو تبعاته.

يعني قطر الندى بتسأل إنه الصبية اللي اتصلت اليوم في موضوع عورتها أتوقع إنه في مجال حدا يساعدها. في مجال يعني أكيد زملاء أخذوا تليفونها إذا حضرتك يعني حبت تواصلي أو تساعدي بالموضوع أكيد. يعني ما أبدا إحنا بنكون سعيدين جدا وفخورين بأنه نكون حركة وصل يعني غير متابعة الموضوع الاجتماعي إنه إذا حدا بده يساعدها أكيد يعني ما عندها مشكلة أبدا. بس هي ما طلبت مساعدة يعني بالمناسبة, هي ما قالت إنه أنا بطلب, لكن الحال بحكي عن نفسه زي ما بقولوها. ما في مشكلة.

في تقرير بحكي عن التعليم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنه يواجه ضغوط مالية وسياسات متزايدة تهدد قدرته على الحفاظ على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لنحو 500,000 طفل من لاجئي فلسطين في غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان، في وقت تكشف فيه بيانات الوكالة عن إرث تعليمي يمتد لنحو 8 عقود تخرج خلال 2.5 مليون فلسطيني من مدارسها وأسهموا في مجتمعاتها في مجالات التعليم والطب والقانون وغيره. وقالت مديرة برنامج تعليم جوليا ديكوم بحوار مع أخبار الأمم المتحدة بأن الوكالة تدير نظاما تعليميا موازيا يعتمد المناهج الحكومية في مناطق عملها ويقدم التعليم الأساسي عموما حتى الصف التاسع فيه امتد حتى الصف العاشر في الأردن والثاني عشر في لبنان. ويضم برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني في الوكالة 6,000 طالب من الفئة العمرية 16-18 عام مقارنة ب 8,000 طالب قبل 27 أكتوبر 2023، فيما تراجعت القدرة التشغيلية مركزين في غزة في ظل الحرب. وتؤكد ديكوم بأن خصوصية تعليم الأونروا تكمن في اندماجه مع أنظمة التعليم في البلدان المضيفة، ما يتيح للطلاب الانتقال للتعليم الثانوي والجامعي أو التدريب المهني بصورة سلسة بدلا من إنشاء نظام تعليمي منفصل عن البيئة التعليمية المحلية.

الكل الله يهد البال ويسيح الغم إن شاء الله، رغم أنه يعني بالإرث النبوي بقول لك يا شيخ شادي بتروح القصة بنقول الحمد لله ارتحنا وبنفض ايدينا هيك، إلا الثانية جاية أبشع من الأولى، فالله يستر. يعني مش من باب التشاؤم بس من باب أنه ما يعني قولوا الحمد لله. تقطع الليل المظلم، احنا بدنا نفكر بهذا الموضوع، للأسف في كثير من الأحيان بتكون هاي ممزوجة في بعض الأحيان طبيعة حياتنا، من جنس العمل، من جنس التفكير، من طبيعة الثقافة، إشي من نفس البيئة تبعت المجتمع نفسه. يعني لما بتجي مشكلته بتجي من نفس البيئة تبعته، من طبيعة تفكيره، من كذا إلى آخره. فأنا بتمنى إنه إن شاء الله تكون السلامة لكل أبناء شعبنا ومجتمعنا، ونحاول كمان مرة إنه نرتب أوراقنا قديش بنقدر ونساهم بحماية أولادنا وبناتنا ومجتمعنا من ما يعني يخطط له، من ما يمكن أنه يروحوا له. ولا تستعجلوا زي ما بقولوها على الليفل الجاي. انت لما تكون تلعب زمان ايام شو اسمه الجيم والاتاري بتخلص الليفل، بتكون مستعجل تخلص الليفل اللي في ايدك، هي هيك ستكوني. يعني انا بحب دائما احكي الامور بتشبيهات القريبة حسب اعتقادي يعني، فبتكون دك تخلص الليفل بتكون لا بدأ اخلصه خلاص خلصنا تمام، بتبلش الليفل اللي بعده. قول ساق الله على الليفل اللي قبل بتخلصوا، ومع ذلك بشكل أنفس بتخلصوا، بتقتل المش عارف إيش الكذا، بيجي بعديها الليفل اللي بعده لعند ما أيوه هي هذه الليفل الأول. أيوة خلص الليفل الأول، الليفل الثاني، الليفل الثالث، تكون أنت مستهوس ومتحمس إنه خلص بدي أخلص هالقصة هاي. مثلا في عنا أزمة في موضوع معين خلصناها، قفزنا عنها، تخطيناها، تعديناها بشكل أو بآخر، تيجي الأزمة اللي بعديها، تيجيك هيك متربعة وقاعدة ومعها اللادة وبدخن سيجار، تقول لك تفضل يلا فاهم معي. فتستعجلوش على الليفلات اللي لقدام، خليها تيجي براحتها. يعني لأنه الليفل الأخير ليفل الوحش. لا تتمنوه.

بقولك ليس كل ما يلمع ذهب، وهذا الكلام صحيح. أكيد سمعته من قريب أو من بعيد بحدا ناشط جدا بلبنان اسمه دكتور فود، وكان مع مرته بعرف شو اسمها، بس انه يعني بلفوا بهالمطاعم وشو بدنا ناكل اليوم ايش وما بعرف ايش وكذا والى اخره. اكتشفوا انه هذا الزلمة يعني ليس كما يظهر وليس كما يسوق وليس كما يسوق. فهذا البني ادم مذكرة توقيف جديدة بحق دكتور فود في لبنان بتهمة السرقة، يعني كان في مخدرات قبل. حسب ما أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن قاضية التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري أصدرت مذكرة توقيف وجهية بحق صانع المحتوى جورج ديب المعروف باسم دكتور فود بجرم السرقة في تطور قضائي جديد يضاهف إلى ملفاته أمام القضاء اللبناني. وذكرت ام تي في بأن مذكرة التوقيف الجديدة تأتي في إطار ملف يتضمن ادعاءات مرتبطة بسرقة مجوهرات والتعنيف، وهذه الاتهامات لا تزال قيد التحقيق ولا تمثل إدانة قضائية بحقه، فيما كان محاميه قد نفى في وقت سابق ثبوت معطيات تتعلق بملف سرقة أمام القضاء. يعني إشكاليات كثيرة. وكانت مفرزة هلبة القضائية في شمال لبنان أوقفت ديب يوم الأحد 23 أغسطس خلال عملية أمنية تخللها دهب منزله في رحبة منطقة عكار. وأعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في بيان صدر عقب توقيفه بأن دورية من مفرزة جلبة أو حلبة قضائية في وحدة الشرطة إلى آخره أوقفته الملقب بدكتور فود، وأنه بحقه مذكرتي إلقاء قبض وتوقيف بجرم المخدرات. يعني اختار لك واحدة، سرقة ولا مخدرات؟

0: أو كيف جاء بعد أو حتى على خلفية قضية مخدرات سبق أن صدر فيها حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة بحقه وعدد من المتهمين الآخرين في قضية تتعلق بتصنيع المخدرات وبيعها كمان. تخيل قديش كانت الفيديوهات والشهرة والتصنيعات اللي بيعملها والزيارات اللي بيكون فيها وما بعرف شو. بتحس انه يعني هالحدا اللي خاتم سليمان شبيك لبيك بهالطريقة هاي
1: تنتهي.
0: أيوة.
1: بعد ما عملت هذا القرار اذا بتطلعوا بتاريخه من اي ما تاريخ اجت عندي من شي جمعة لهون على البلد ترجتني اجت وقفت هون من بيروت الساعة 12 بالليل ترجتني اطلق خلاص.
0: ليس كل ما يلمع ذهب يا صديقي. يا مهب الدنيا قصص مخبية بقشة. أنا بعجبوني المصريين لما بيعملوا كانوا زمان أعمال درامية ومسلسلات وكذا بيخلوا الأمور تمشي تمشي تمشي بتكتشف في النهاية إنه اللي مشي هاي الأمور كلها حدا من هدولاك. بالنهاية كلهم بقعدوا على طاولة واحدة. بالنهاية بنهاية الموضوع بتلاقي سعادته مع سيادته مع سماحته مع عطوفته قاعدين كلهم مع نيافته على طاولة واحدة. وعجبني حدا بقول لك الممنوعات تحرمها وزارة الأوقاف وتدخلها وزارة التجارة وتجني ضرائبها وزارة المالية وتلاحق مرتكبيها وزارة الداخلية. فكل الوزارات بتشتغل في الممنوع مثلا كمخدرات أو لا مش مخدرات كخمور مثلا على سبيل المثال. المالية بتأخذ عليها ضرائب، وزارة التجارة بتروجها، وزارة الأوقاف بتحرمها، وزارة الداخلية بتعتقل كلهم بيشتغلوا على وكلهم بقعدوا بالآخر على طاولة واحدة. هاي تذكروها دائما سماحته مع سعادته مع سيادته مع نيافته مع بلاته مع تاتو قاعدين على طاولة واحدة آخر النهار بيشوفوا أحوال الشعب وبيضحكوا وبيشربوا نخب الوطن.

هلا مها عادي صباح الخير. رباح من مخبز اشراك بلدنا يسعد صباحكم. والله حلو الاشراك، ريحته احيانا هيك بتشم فيها الاشياء الزاكيه.

0: المركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 274-3419 أو 274-3420.

0: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: راديو موال

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

اتنا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفاش اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل يا علوشة صباح الفل يا الصحي اغني الفل

نفسي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمشي ولو كان سكتي العشاء خطر أنا في الخطر حمشي

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الطباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بقى صرف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سارس سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، إن التدين لا يمكن أن يشبع القلب ويوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة الطبيعة ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا ولأنشد الملائكة له قدوس قدوس قدوس. ولكن هل فعل ذلك؟ أعود إليك بالجواب بعد قليل.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله سبب بركة وفائدة لحياتنا وخير نفوسنا. سأل الطبيب الملحد مريضه الذي نال الخلاص وكان سعيدا، والآن حدثني عن ذلك الإيمان الذي في المسيح وعن كل هذه الأمور الموصلة إلى السلام. فأجابه المريض: إنني وضعت ثقتي الكاملة في علمك، لأنني تأكدت أنني عاجز عن عمل أي شيء في مرضي، أي إنني أثق بك. وهذا تماما ما يجب على كل خاطئ أن يفعله لينال الخلاص، فعليك بالإيمان بالمسيح. فأجاب الطبيب: وهل هذا هو كل شيء؟ هل أؤمن فقط بالرب يسوع؟ فقال مريضه: نعم، لأن يسوع قال عند الصلب: قد أكمل، كما قال: من يؤمن بي لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. ومن ذلك الوقت غادر الطبيب مريضه وهو مؤمن بالمسيح المخلص.

إذا شبهنا السماء بفتحة مربعة، وإذا شبهنا عقائدنا باسطوانة مستديرة، وحاولنا أن ندخل الاسطوانة المستديرة في الفتحة المربعة، فلن تدخل ولا بالعافية، إذ من غير المعقول أن يدخل المستدير في المربع، وخصوصا إذا كان قطر الاسطوانة أكبر من طول ضلع المربع. وحتى إذا أمكن أن يكون غير المعقول معقولا في الأرض، فإننا لن نستطيع الدخول إلى السماء بعقائدنا، بل سندخلها على حساب الذي مات وقام وسيأتي لأجلنا، ربنا يسوع المسيح. فهل هذا هو معتمدك أم ستدخل السماء بالعافية؟ إن السماء لا يدخلها إلا كل بار تبرر بالإيمان، والإيمان هو عطية الله. آمن بالرب يسوع المخلص فتتبرر وتدخل السماء.

صديقي، لا توجد قوة في كل العالم تستطيع أن تغير أخلاق الناس، لا الآداب ولا العلم ولا القانون ولا التدين ولا أي نوع من أنواع أساليب الإصلاح والتهذيب، إلا قوة واحدة هي قوة دم المسيح التي تهب الإنسان حياة جديدة. فماذا عنك أنت؟ ليتك تسلم حياتك للرب يسوع الآن فتصبح خليقة جديدة وتختبر النصر على الخطية لأول مرة في حياتك. يسوع هو الوحيد القادر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله.

0: والآن إلى الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر اللاويين.
1: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد في هذا اليوم، وأثق أن ما أعددته لكم سيكون مفيدا وسيلقي أضواء جديدة على شخصية المسيح وعمله لأجلنا. فإلى ماذا ترمز الذبائح في سفر اللاويين؟ وما هو الغرض من ذكرها؟ وكيف نستطيع أن نتدارسها؟ وغيرها من الأسئلة سنحاول أن نجيب عليها في لقاء اليوم من برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا بكم معي. انتهينا من تأملاتنا في ذبيحة السلامة في الأصحاح الثالث من اللاويين. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا، هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة مع الرب، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. هذا ما رأيناه في تقديم الشحم للرب. لابد من تكريس كامل لشخصه، يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. بدأنا الحديث عن ذبيحة الخطية التي هي أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وتحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم وتحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وأفعاله. كان التركيز على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل، وهذه الخطية تكشف عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نحن نعمل الأشياء المخالفة لله لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا. في نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة، لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. نتابع اليوم تأملاتنا في ذبيحة الخطية من الأصحاح الرابع من اللاويين. نقرأ من العدد الثالث وحتى الثاني عشر.
0: إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب، يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية. يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب، ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدم 7 مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة، وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد تحرق.
1: كانت خطية الكاهن تأتي في المقدمة لأنه في موضع قيادة، إذا كان على خطأ فالناس يكونون على خطأ، خطيته كانت خطيتهم. كان عليه أن يحضر ثورا وهو أغلى المواشي كتقدمة له. مركز الخاطئ ومنصبه يحددان نوع الحيوان لذبيحة الخطية. لم تكن خطيته تختلف عن غيره، ولكن مسؤوليته كانت أعظم، وما زال الأمر هكذا حتى يومنا هذا. يقول يعقوب في رسالته: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. هل تريد أن تكون واعظا يا صديقي أو معلما أو قائدا؟ هذا يضعك في مسؤولية كبرى. الامتيازات دائما تحمل في ثناياها مسؤوليات عظيمة، والله سيحاسبك على هذه المسؤولية. هذا ما نراه واضحا هنا: يخطئ لإثم الشعب، أي يجعل الشعب يخطئ. وهذا يضع أهمية كبرى على مسؤولية الكاهن، هو بشر وعرضة للسقوط في أي خطية كباقي أفراد الشعب. وهنا يكمن الاختلاف بين المسيح رئيس كهنتنا وبين الكهنة الذين على رتبة هارون، ويوضح ذلك كاتب العبرانيين ويقول: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. طقوس ذبيحة الخطية تشبه إلى حد ما تلك التي لذبيحة المحرقة، إلا أن وضع اليد على رأس ذبيحة الخطية كان ينقل الخطية من على مقدم الذبيحة إلى رأس الذبيحة، فيدين الله خطية الشخص في الذبيحة. وهذا يذكرنا بأن المسيح جعل خطية لأجلنا، فهو قد أخذ مركزنا بكل نتائجه لكي نأخذ نحن مركزه بكل نتائجه. رش الدم 7 مرات أمام الحجاب كان يضمن علاقة المسيء مع الله، أما وضع بعض الدم على قرون مذبح البخور مكان الصلاة فكان يعيد امتياز العبادة للمسيء. قبول الله لنا وعبادتنا له أمران يعتمدان على دم يسوع المسيح. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ما تبقى من دم كان يوضع أسفل مذبح المحرقة، وفي هذا إرضاء لضمير الخاطئ وإزالة عقدة الذنب منه. صديقي، المهم أن نفهم أنه عندما يغفر المسيح خطيتنا فهو يسامحنا شخصيا أيضا، لا مجال للشك، فقد أخذها وطرحها في أعماق البحر، أبعدها كبعد المشرق عن المغرب، أزالها لكي لا يعود يذكرها أبدا. نعم، لقد حل يسوع مسألة الخطية، وهذا يخلصنا من عقدة الذنب. لست مضطرا أن أتساءل ما إذا كان قد غفر لي أم لا، فقد أزال كل إثمي وذنبي، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة يوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة. الطقوس هنا تشابه تلك التي لذبيحة السلامة: لقد غفرت الخطية واستعيدت الشركة وعادت الخدمة إلى مجراها. وضع الشحم على المذبح ليحرق. تذكر أن الشحم يشير إلى الأفضل ويبين لنا بصورة جلية تقدير الله لشخص المسيح حق قدره، فبالرغم من أنه قد جعل خطية لأجلنا إلا أنه يبقى مختار الله القدوس الطاهر الكريم والابن الأزلي، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار. هنا بدأ المسار يختلف عن الذبائح الأخرى. كان يؤخذ ما تبقى من الثور خارج المحلة أو المخيم ويحرق هناك. أعتقد أن هذا يشدد على أن خطية الإنسان خاطئة جدا. هذا الحيوان هو ذبيحة الخطية، ولا يوجد أي إشارة هنا إلى التكريس أو إلى شخص المسيح، بل ما نراه هنا هو المسيح حامل الخطية الذي جعل خطية لأجلنا. تخبرنا رسالة العبرانيين ما يلي: لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. لابد من القول أن التدين لا يمكن أن يشبع القلب أو يوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة بالطبيعة، ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا، ولأنشد الملائكة له قدوس قدوس قدوس. ولكن شكرا لله أنه لم يفعل ذلك، لكنه أحبنا لدرجة أنه أرسل يسوع المسيح وجعله خطية لأجلنا. لا تحاول أن تحل مشكلة خطيتك بطريقة أخرى، بل تعال إليه. هو الأنسب، هو الوحيد، هو الذي يسدد احتياج قلبك ونفسك، هو الوحيد الذي يمنحك غفران الخطايا. موت المسيح على الصليب كحامل لخطيتنا هو الحل الوحيد لمشكلة الخطية. هذا هو معنى الجزء المحروق من الحيوان خارج المحلة.
2: نقرأ الآن من العدد 13 وحتى 15 من الأصحاح الرابع.
0: وانسها كل جماعة إسرائيل، وأخفي أمر عن أعين المجمع، وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا. ثم عرفت الخطية التي أخطأ بها. يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية، يأتون به إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب، ويذبح الثور أمام الرب.
1: ذبيحة الجماعة هي نفسها ذبيحة الكاهن. الثور الصغير كان أثمن الحيوانات للذبيحة. هناك درس آخر لنا هنا: لا توجد مسؤولية فردية فقط أمام الله، بل وجماعية أيضا. الله يدين الشعوب، وكثيرون ممن لم يرتكبوا نفس الخطية يدانون مع الجماعة. عندما دمرت مدينة أورشليم سنة 70 للميلاد، أخذت كل الأمة للسبي، وعندما انطفأت الإمبراطورية الرومانية انطفأ الجميع معها. أنت وأنا علينا مسؤولية أمام الله يا صديقي، لأننا جزء من الجماعة. والله يدين أيضا الكنائس. عندما أرسل رسائله للكنائس السبع في سفر الرؤيا، كانت موجهة للكنيسة كجماعة ولكل فرد فيها. كان شيوخ الجماعة يمثلون الجماعة كلها، كذلك فإن الشيوخ في سفر الرؤيا يمثلون الكنيسة. الآن نجد أن الطقوس مماثلة لتلك التي لذبيحة الكاهن، لذلك فإننا لن نعيد الحديث عنها، وهي من العدد 16 وحتى 21، وأنتقل فورا إلى العدد 22. إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحد من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا. لاحظ أن كل هذه الفئات من الناس كانت هي التي تحضر الذبيحة، لأنهم كانوا خطاة. صحيح أن مسؤوليتهم كانت تختلف كل مرة، إلا أنهم جميعا مذنبون. وهنا نرى رئيسا أو حاكما وهو أيضا في موضع مسؤولية. كانت تقدمته أقل قيمة من تلك التي للكاهن أو للجماعة، ولكنها كانت أكثر من تلك التي للشخص العادي. وهذا يعلمنا أن الحكام معينون من الله وهم في مسؤولية أمام الله. كان على الرئيس أن يحضر تيسا من المعز ذكرا صحيحا، وكانت الذبيحة تتبع نفس الطقوس السابقة. وهذا يدلنا أن خطية الإنسان واحدة مهما اختلفت مسؤوليته، وقيمة الحيوان تبين لنا درجة مسؤوليته. والآن إلى العدد 27 لنرى خطية الشخص العادي. وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثم. الذبيحة كانت للخطية التي ارتكبت سهوا، ولكنها ضد وصية الله وكسر لوصاياه. وهذه الذبيحة كانت لترفع عقدة الذنب وترضي الضمير. نعم، موت المسيح هو الأمر الوحيد الذي يرفع عقدة الذنب المضنية من على الإنسان، وليس الطب النفسي. ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ. إذا أعلم بخطيته فلا تعد تعتبر سهوا، ولكنها تتطلب نفس الذبيحة. ماذا يفعل المؤمن اليوم؟ لقد أتى إلى المسيح كخاطئ وقبله مخلصا لحياته، وعندما يكتشف أنه أخطأ يعترف بخطيته لله. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كانت قيمة أنثى المعز أقل من الذبيحة السابقة، ومع ذلك فقد كانت واجبة. طقوس تقديم الذبيحة هي نفسها، وما يهم في الختام هو العبارة فيصفح عنه من العدد 31 وحتى نهاية الإصحاح. لقد ضمن الخاطئ الغفران الكامل، وهذا ما حصل لنا عندما مات المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
2: سنرى الآن شريعة ذبيحة الخطية، ومن أجل ذلك لابد لنا أن ننتقل إلى الأصحاح السادس من اللاويين ونقرأ من العدد 24 وحتى 30.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية. في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس، تؤكل في دار خيمة الاجتماع. كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس. وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء. كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس. وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار.
1: مكان ذبيحة الخطية هو نفس مكان ذبيحة المحرقة، وكلاهما يشيران للمسيح. كانت ذبيحة الخطية مقدسة. تذكر أن المسيح صرخ من على الصليب وقال كلمات من المزمور 22: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. لقد صار المسيح خطية لأجلنا على الصليب، ومع ذلك فهو القدوس. حجب الله وجهه عنه، ومع ذلك فقد صالح الله بالمسيح العالم لنفسه. أنا لا أفهم هذا بعقلي المحدود، فهو سر عظيم. كان قدوسا وبقي كذلك بالرغم من أن خطيتنا وضعت عليه. لا ولن نستطيع أن نستوعب مقدار الآلام التي تكبدها على الصليب، لأنه قدوس، أما نحن فلا. كانت الشرائع دقيقة جدا حتى فيما يختص بالأواني. كان الله يذكر بأن الذبيحة هي ذبيحة خطية، والخطية هي عكس القداسة تماما. قال الله على فم إشعياء النبي: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. نحتاج أن نتذكر دائما بأنه خلصنا من الخطية وليس للخطية. يقول بولس في رسالته إلى روميا: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ صديقي المستمع، هل أنت مستند على أساس عمل المسيح على الصليب لأجلك؟ هل تعرف أن مسألة خطاياك قد حلت إلى الأبد؟ هل وضعت يدك بالإيمان على رأس ذبيحة الخطية؟ هل رأيت بالإيمان دم يسوع رافعا عنك ثقل خطاياك ليطرحها في بحر النسيان الإلهي حتى لا يطالبك عدله بأي شيء؟ هل تطهر ضميرك من كل إثم؟ أرجوك أن لا تستريح حتى تجاوب على هذه الأسئلة جوابا صريحا.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 13:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 274-3419 أو 274-3420.

والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: راديو موال

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد، مع مساء جديد نتمنى دائما أن يحمل في طياته الأمل، الخير والمحبة. ومع نهاية أسبوع آخر نتمنى أن تكون يعني نهاية سعيدة للجميع، جميع الناس اللي بيحتفلوا اليوم وبيجهزوا أنفسهم كمان للمناسبات السعيدة. دائما عندنا الخميس والجمعة والسبت تكثر الأفراح والليالي الملاح، فبنبارك لكل اللي نجحوا اليوم أيضا في امتحان الثانوية العامة الدورة الثانية، وبنقول لهم ألف ألف مبروك والله يوفقكم يا رب، وإن شاء الله بداية طريق جديد عنوانها النجاح والتفوق في حياتكم العملية. وأيضا لكل اللي بيحتفلوا اليوم بالمناسبات السعيدة الأخرى، خطوبة وأفراح، إن شاء الله دائما كل حياتنا بتكون كلها أفراح وخير ومحبة إن شاء الله. اليوم كما قلنا الخميس، ويوم الخميس غير عن باقي الأيام، هيك بتكون السيارات أكثر عجقة، أكثر أزمات مرورية، الكل بيكون بيجهز نفسه لعطلة نهاية الأسبوع. ديروا بالكم على الطرقات، انتبهوا على الطرقات، ودائما تذكروا أن السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتل. إن شاء الله بتمضوا نهاية أسبوع برفقة عائلاتكم وأنتم بصحة وسلام.

الطلاب أيضا الملابس حلو كثير هيك نشوف الفرحة عادت من جديد إلى كل بيوت وخاصة للطلبة اللي التحقوا بالمدارس للعام الأول هيك بكون لهم فرحة خاصة وإحنا نجهز لهم وإحنا نشوفهم لابسين الملابس الجديدة الحقائب الجديدة ومتوجهين للمدارس لأول مرة وأول يوم في العام الدراسي هيك بكون يوم مميز عند الجميع إن شاء الله أنه بكون عام دراسي موفق لجميع الطلبة رغم الأزمة المالية رغم عدم قدرة الحكومة حتى اللحظة على إيجاد حل من أجل عودة الدوام 5 أيام في الأسبوع الراجح أن الدوام هذا العام سيكون كالعام السابق 3 أيام فقط لكن شو بدنا نعمل نعيش في ظروف استثنائية في حالة استثنائية في وضع اقتصادي صعب سواء على الحكومة أو على المواطن ما بيدينا إلا المزيد من الصبر والتفاؤل بأن القادم أجمل بمشيئة الله تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة متابعينا على الطرقات ديروا بالكم الله يكون معكم واليوم عجبتني رسالة من إحدى الأخوات بتقول لي نبه السائقين وقل لهم ديروا بالكم اعتبارا من مطلع الأسبوع راح يكون في طلاب على الطرقات ديروا بالكم بالقرب من المدارس خليكم يقظين في بعض الطلاب يعني ما بيعرفوا يقطعوا الشارع بالطرق الصحيحة ممكن انهم يعني يكونوا متهورين نوعا ما انت كسائق خليك صاحي خليك يقظ وان شاء الله ما بحدث الا كل خير وان شاء الله ما بنسمع الا الاخبار الطيبة من هذا الشعب الطيب اليوم اللي جول في بيت لحم شاهد ما شاء الله الحركة التجارية نشطة نوعا ما خاصة محلات الملابس الأحذية المكتبات محلات القرطاسية كان فيه جو جميل وقبال جميل وكل شخص يعني وخاصة السيدات كل واحدة يعني ماخذة أبنائها ومتوجهين للمحلات التجارية بيلفوا في شوارع بيت لحم بتطلعوا على الملابس على الأحذية على القرطاسية على الحقائب هيك بتلاحظ أنه إعادة الحياة من جديد مع بداية أيلول وبداية العودة إلى المدارس إن شاء الله بتكون عودة موفقة للجميع وإن شاء الله دايما بنسمع الأخبار الطيبة والمبادرات الخيرة وكثير سمعنا هاي الفترة عن مبادرات من قبل مكتبات كبيرة عملت تخفيضات كبيرة على أسعار الحقائب القرطاسية يعني هذا شيء جميل وهذا ليس غريب على مجتمعنا الفلسطيني وكمان سمعنا وشاهدت أنا كثير من الجمعيات الخيرية اللي قامت بجمع مئات الحقائب المدرسية وتجهيزها من أجل توزيعها على الأسر الأيتام والفقراء والناس المحتاجين وهذا إن دل فإنما يدل على أن شعبنا حي شعبنا رحيم شعبنا طيب ويحب المبادرات الخيرة وكل الاحترام حقيقة لجميع الجمعيات التي ساهمت في جمع هذه الحقائب والشكر الأكبر لكل فاعل خير لكل رجل أعمال لكل إنسان صاحب قلب طيب تبرع ولو بحقيبة لإدخال الفرحة على قلوب كثير من العائلات بتعاني هذا العام بتعاني من وضع اقتصادي صعب بتعاني من وضع نفسي أيضا صعب فإن شاء الله إن شاء الله أن الفرحة بتدخل على كل بيوت وهذا إن دل فإنما يدل كما قلنا على أن شعبنا يحب الحياة ويحب التعليم ويحب العلم أيضا كمان من المبادرات الجميلة اللي شاهدناها في بيت لحم هذه الأيام قيام بعض الحلاقين بعمل يوم كامل للحلاقة لطلاب المدارس يوم حلاقة مجاني كانت هذه المبادرات في عدة مناطق حقيقة في محافظة بيت لحم فبنوجه كل تحيات المحبة لهؤلاء الحلاقين اللي كانوا نموذج يحتذى به حقيقة في الوقوف أيضا إلى جانب العائلات وجانب طلابنا وإن شاء الله أنه بيكون في ميزان حسناتكم وحلو كثير نسمع عن مثل هذه المبادرات الخيرة وما أجمل زراعة الأمل وزراعة الخير في هذا الوقت بالتحديد فطوبة لصانعي المحبة و
وما أجمل أن ترى.

0: الابتسامة على وجه طفل طالب متوجه إلى مدرسته، متوجه إلى الروضة، متوجه إلى أي مكان ليتعلم به، ليس يعني حزينا ولا ينقصه شيء. هذا الموضوع مهم جدا، فبنوجه دائما تحياتنا لكل من يعمل من أجل إدخال الفرحة لقلوب هؤلاء الأطفال. بجوز في ناس كثير يا أخوان بنفقوا بالآلاف، لكن تبرعهم بكون قليل جدا، بتكون إيديهم ممسوكة لدرجة كبيرة. فبتمنى أنهم يعني يسمعوا عن مبادرات الخير وقوموا بعمل الخير. العام الماضي أحد الأصدقاء، يعني ما بقدر أذكر اسمه، صديق وبسمعنا الآن هو من خلال هذا البرنامج، قام بشراء 100 حقيبة مدرسية، وفي اليوم الأول لبداية العام الدراسي يتوجه إلى 3 مدارس وطلب من المرشد أي طالب عاد بحقيبة القديمة في اليوم الأول كان يعني يلتقي معه في أحد الصفوف في المدرسة ويقوم باستبدال حقيبته القديمة بالجديدة. ما أجملها من مبادرة، وما أجملها من قلوب لا تحمل إلا الخير في وطن الخير. بنمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا، يوسف برميس، نادي حسن، أبو محمد الله يسعد مساك، وبنمسي كمان على أخونا خضر السلام أبو محمد الغالي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. بنمسي على عبد الله رزق الله يسعد مساك، أحمد راضي مساء الورد والفل والياسمين، ولكل من يسمعنا عبر الأثير. مواضيع حديث البلد هذا المساء كثيرة، لكننا سنتحدث بالأهم والأهم، ويبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم، مبادراتكم، كلماتكم الطيبة، نصائحكم يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على الهواء مباشرة، وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود متابعتنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-2019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، ودائما وأبدا من وجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء الذين يتواصلون معنا من كل مكان، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. الكل يراقب الأخبار والتطورات، وقبل أن نغوص في ملفات حديث البلد لهذا المساء ربما نتوقف مع الزميل والصديق الأستاذ فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان، ومساء الساده المستمعين الكرام، طيب الله اوقاتكم بكل خير.
0: نعم، ما بين الارتفاع على درجات الحراره والانخفاض، كيف ستكون نهايه هذا الاسبوع؟
2: نعم، بشكل عام زميل عثمان هناك تقلبات جويه كبيره على درجات الحراره خلال الايام القادمه، تحديدا من فتره يوم الجمعه وحتى يوم الاحد، على ان تعود الاجواء الارتفاع خلال يومي الثلاثاء والاربعاء، ومن ثم إن شاء الله تعالى بداية الأسبوع القادم هناك انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة، مع احتمالية لتشكل اضطرابات جوية وحالة عدم الاستقرار لحتى هذه اللحظة، لكن ما تزال الأمور غير ثابتة بشكل عام. غدا هناك انخفاض على درجات الحرارة لتصبح على المعدات العامة بحوالي درجة مئوية واحدة، والثبت إن شاء الله تعالى لا يطلع تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدات السنة العامة أو أعلى بقليل. يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، تصبح أدنى من معدلات السنوية العامة بحوالي درجة إلى درجتين مئويتين. الرياح السائدة خلال هذه الأيام رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في بعض الأحيان خصوصا في ساعة المساء والليل، ومع انخفاض درجات الحرارة زميل عثمان ووجود كمية كبيرة من الرطوبة، قد تكون الأجواء خلال ساعات المساء والليل في المناطق الجبلية خلال الأيام القادمة أجواء باردة نسبيا نوعا ما ومنعشة في بقية المناطق، على أن تكون أجواء صيفية اعتيادية غائمة إلى صافية خلال ساعات النهار. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بتلعم 30 الصغرى 19، غدا تنخفض لتصبح العظمى 29 والصغرى 18. هذا يبقى كله بفضل الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
3: دائما وأبدا كان الله بعون شعبنا، ودائما وأبدا بالمسي على الجميع، جميع متابعينا في كل مكان. شكرا كثير، شكرا فياض.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير من عثمان.
3: شكرا كثير.
0: إذن هذا بالنسبة لأحوال الطقس، ما بين كما قلنا الارتفاع والانخفاض على درجات الحرارة، ودائما بنقول مسائل محبة للجميع، مسائل أمل للجميع. أخونا رأفت الشيخ بمسي على سائقي عموم مراح رباح وسائقي عمومي أبو نجيم، أيضا يعني ندى أبو خضير مساء الخير أم الوليد الله يمسيكم بالخيرات والمسرات. أم قصي بتقول أحسن برنامج على مستوى المحافظة، معنا أم قصي الهريمي الله يسعد مساكي أم قصي الهريمي ويمسي الجميع. الملف الذي يشغل بال المواطن الفلسطيني هذه الأيام هو ملف التعليم بالإضافة إلى ملف الصحة. اليوم شعبنا يعني ما بيتحدث يا أخوان عن أمور كبيرة، بيتحدث على أساسيات، بيتحدث عن أساسيات الحياة، بيتحدث عن أساسيات تتعلق بالتعليم، تتعلق عن أساسيات تتعلق بموضوع الخدمات الطبية. اليوم شعبنا الفلسطيني بيتحدث عن كيف إن يوفر لقمة العيش الكريمة لأبنائه. المواطن الفلسطيني اليوم بتمش كثير يعني قضية الانتخابات، إذا كان في انتخابات تشريعية ولا مش تشريعية، أكثر ما بهم إذا في عليه شك راجع أو كان مطلوبا للعدالة. صدقوني في ناس انكسر خاطرهم لأنهم أصبحوا عاجزين أمام عائلاتهم وأسرهم والأسر اللي يعني فقدت المصدر الدخل الوحيد بتوقف العمال عن العمل في الداخل. اليوم المفروض إن يكون في عنا يا إخوان خطة أكثر، يعني خطة أكثر قربا من المواطنين. احنا اليوم بعنينيش أنا يا إخوان شو اللي بيصير في كل العالم، قد ما بعنيني شو اللي بيصير في محيطي، شو بصير في مدينتي، في قريتي، في بلدتي، شو بصير في عائلتي، في حمولتي، في عشيرتي. اليوم احنا بنتحدث عن وضع اقتصادي صعب جدا يلم بالكثير من العائلات، وكما قلنا كثير من الآباء وأولياء الأمور وصلوا إلى درجة يرثى لها. صدقوني أني أنا شاهدت آباء يبكون، يعني ما تقولش في مبالغة، والله ما هي مبالغة، آباء وصل بهم الحال من الديون وتراكم الديون والشكات الراجعة وعدم وجود العمل وعدم وجود مصدر رزق، إنهم بكوا، بكوا لأنهم ما بدهم حد يقول عنهم نصابين، ما بدهم يصبحوا مطاردين يا أخوان، إنهم يجي الشرطة عبيوتهم يبحثوا عنهم وما يجدوهم، ما بدهم حدا يتصل عليهم ويسب عليهم ليش ما تدفعوا الديون المتراكم عليكم، ما بدهم حد يبعث لهم بدوى على البيت إنهم أدفعوا الشك الراجع على ابنكم وعليكم. الحياة صعبة لمن يفهمها، وفي ناس طبعا بطنشين يعني بتفرقش معه، يعني في هيك وفي هيك، لكن الإنسان اللي تربى على الصدق وإنه يدفع الالتزامات اللي عليه وإنه يدفع الديون اللي عليه، هذا الإنسان زي ما حكينا شعر في هذه الفترة إن الوضع صعب عليه. فإن شاء الله، إحنا بنقول دائما إن شاء الله الجهات الرسمية، الجهات المسؤولة، الجهات الحكومية، إن بكون في عندها نافذة أمل لهؤلاء. بالأمس يعني أمين اتحاد العمال أو أمين ما بعرف أمين إيش، سر كبير للعمال، قال لا يوجد أمل بعودة العمال للعمل في إسرائيل. يعني هذه الكلمة ربما حطمت عشرات الأسر. ناس يا أخوان بدفعوا مبالغ حتى يتم تهريبهم وإدخالهم إلى الداخل. في ناس بيناموا في ورشات البناء، في ناس بيناموا بين الأشجار، في ناس بيعيشوا في ظروف الله أعلم شو هاي الظروف اللي بيعيشوها، لكن بدهم دائما يكونوا قريبين من أبنائهم. خلينا نعود إلى بداية العام الدراسي والاستعدادات لبداية العام الدراسي. ينضم إلينا الأخ والصديق العزيز المربي الفاضل الأستاذ عاصم زبون، أمين سر اتحاد المعلمين في محافظة بيت لحم. أستاذ عاصم الله يمسيكم بالخير وكل عام وانتم بخير بداية.
4: سعد الله مساءك ومساء كافة المستمعين والمستمعات وكل عام والجميع بخير
0: وانت بالصحة والسلامة. ربما هيك ضغوطات الحياة، أولياء الأمور، الطلبة، وإحنا اليوم بنعيش في مرحلة التجهيز، تجهيز الطلبة من الملابس، الأحذية، القرطاسية، الحقائب، الكل اليوم مشغول بأبنائه، والكل اليوم كمان بنظر إلى كيف سيكون هذا العام الدراسي. بداية ماذا تقول مع بداية العام الدراسي الجديد؟
4: بداية اسمح لي كالعادة أنه مع بداية العام الدراسي وكالعادة في أي اتصالات في عبر أثير إذاعتكم أن نتوجه بأسماء آيات الشكر والتقدير للمعلمين الفلسطينيين ذكورا وإناثا أينما وجدوا على ما قدموه في العام المنقضي من جهد استثنائي في ظل ظرف استثنائي لا يخفى على أحد. فرغم صعوبة الحياة ورغم صعوبة الظرف الاقتصادي الذي مروا وما زالوا يمرون به، إلا أنهم أنهوا العام الدراسي، أنهوا امتحان الثانوية العامة بنجاح، والتحقوا بالمدارس الصيفية أثناء العطلة الصيفية لتعويض أبنائنا الطلبة جزء من الفاقد التعليمي. ونحن على ثقة كاملة أن هذا الجهد الذي لاحظناه ولمسناه العام المنصرم سنلمسه أيضا هذا العام. فكل التحية والتقدير لهؤلاء الجنود في خط الدفاع الأول. إذا كنا كل جميعا نجمع أن خط الدفاع الأول في قضيتنا الفلسطينية هو التعليم، فالمعلمين والمعلمات هم الجنود الأوفياء، ونحن على ثقة كاملة أنهم سيكونوا على قدر هذه المسؤولية كما عودونا وكما اعتدنا منهم هذه المواقف. وبالتالي نشكرهم ونتقدم لهم بالتهنئة مع بداية العام الدراسي الجديد.
0: نعم إن شاء الله أنه بيكون عام كما أقول جيد. في بوادر كيف رح يكون هذا العام بالنسبة للدوام؟ أستاذ عاصم وصلكم أي تعليمات جديدة؟
4: يعني إحنا اليوم صدر بيان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي يتحدث عن 3 أيام دوام بحد أدنى مع استمرار الأزمة المالية. يعني كي يفهم الجميع وكي تكون الصورة واضحة إن صح التعبير لدى الجميع، إجراء 3 أيام هو إجراء نقابي اتخذه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتعديل صمود المعلمين ما أمكن. في ظل هذه الرواتب المجزوءة ونسب الصرف المتدنية وجدنا أنفسنا مجبرين على الاستمرار بالعمل بتقليص الدوام، والدوام 3 أيام أسبوعيا، على أن يترك تحديد هذه الأيام من أيام الأسبوع لمديريات التربية والتعليم. وبالتالي بياننا واضح، نحن الفصل الأول من هذا العام الدراسي سيكون الدوام بحده الأدنى 3 أيام. ونحن في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أيضا منفتحين على كل الاقتراحات التي قد تؤدي إلى زيادة عدد أيام الدوام، بشرط أن تكون هذه الاقتراحات فيها أيضا إما زيادة في نسبة الصرف لمعلمينا، أو أن يتم التمويل لهذا الأيام الزيادة من مصادر تمويلية بعيدا عن موضوع الراتب. ولكن مع استمرار الأزمة التي لا تخفى على أحد، نحن نقول إن الدوام بواقع 3 أيام أسبوعيا في مدارس الوطن كله باستثناء القدس. فلخصوصية القدس وللهجمة على مدارسنا في القدس ومحاولة تحويل التعليم إلى نظام المعارف الإسرائيلي، نقول إن الدوام لحماية هذه المؤسسات ولحماية التعليم في القدس يكون بواقع 5 أيام.
0: نعم، يعني في القدس 5 أيام، باقي المحافظات 3 أيام. الحديث عن 3 أيام حتى تحسين الوضع المالي، يعني ممكن يكون في تغيرات ولا سيكون مثل العام السابق على طيلة العام سيكون 3 أيام؟ أستاذ عاصم،
4: يعني نحن نتعاطى مع كل مرحلة بمرحلتها. نحن أعلننا أن الدوام بواقع 3 أيام، ولكن إذا ما تحسنت نسبة الصرف من الطبيعي أن نؤدي أو أن نسارع إلى الإعلان عن رفع نسبة الدوام. أصل المشكلة أخي عثمان هو عدم صرف الرواتب كاملة، كل ما نتحدث عنه هو نتائج لهذه المشكلة. إذا ما تحسنت نسبة الصرف، إذا ما عادت نسبة الصرف إلى الراتب الكامل، من الطبيعي أنه كل الآثار الجانبية سيتم حلها، وفي بدايتها عدد أيام الدوام. عدد أيام الدوام إذا ما ارتفعت نسبة الصرف نحن سنعلن وبشكل فوري عن رفع نسبة أو عدد أيام الدوام. إذا ما تم إيجاد جهات داعمة لتمويل مثلا يوم رابع سنعلن موقفنا بإيجابية من هذا المشروع أو من هذا الطرح. ولكن في الأساس ما استمرت نسبة الصرف بواقعها الحالي نحن نقول إنه عدد أيام الدوام حدها الأدنى 3 أيام.
3: نعم.
4: ومع ذلك ورد في بياننا دعوة لمعلمين خاصة معلمي الثانوية العامة ومعلمي المراحل الأساسية، بمن يستطيع، من يسكن بجوار المدرسة، من يستطيع أن يقوم بالتعليم أكثر من 3 أيام أن يرتب مع مدير مدرسته ويبدأ بتطبيق ذلك. وأنا بدي أخذ من تجربة العام الماضي، وأنت تعلم جيدا أن معظم معلمين لمرحلة الثانوية العامة كانوا يداوموا 4 أو 5 أيام أسبوعيا، وجزء كبير منهم كان يستغل العطلة الأسبوعية اللي هي حقه الشخصي ويأخذ الطلبة على المدارس ويقوم بإعطائهم أيضا حصص إضافية. وبالتالي إحنا زي ما أسلفت لك ثقتنا بمعلمين عالية، ولكن موقفنا النقابي 3 أيام دوام في ظل نسبة الصرف الحالية.
3: نعم. كان في حديث وأنت ربما تطرق للاتحاد لوجود من يدعم اليوم الرابع، يعني كان إلى شهر تقريبا، حتى هذه اللحظة ما في بوادر مثلا لدعم المعلمين؟ كان في أي وعودات بهذا الموضوع أستاذ عاصم؟
4: يعني كان هنالك مشروع لإنعاش التعليم في فلسطين يتضمن إضافة يوم رابع، وكان هنالك عشان أكون أنا واضح سيناريوهين. السيناريو الأول إما رفع نسبة الصرف للمعلمين فقط، أو إما أن نجد جهة خارجية، جهة داعمة لهذا الموضوع تقوم بتمويل هذه الأيام. ولكن للأسف الشديد كل هذه الجهود لم تثمر ولم ترى أو لم تكلل بالنجاح، وبالتالي فقد الأمل في إضافة يوم رابع حاليا أو في المرحلة الحالية. واليوم إحنا مجبرين أن نتحدث في ظل كل ما أسلفت عن 3 أيام دوام بحدها الأدنى. إذا ما تحلحلت الأمور، إذا ما توفرت جهة رابعة جهة داعمة لتمويل هذا المشروع، طبعا أنا كما حتحدث نحن منفتحين على إضافة يوم رابع بشرط أن يحافظ على حقوق معلمينا.
3: نعم إن شاء الله أنه بيتم. دائما الكل بيتحدث عن الفاقد التعليمي أستاذ عاصم، وربما هذا الموضوع يعني بتحدث عنه الوزارة، بتحدث عنه أولياء الأمور، الفاقد التعليمي يعني تعويض هذا الفاقد. هل بالفعل في عنا أصبح الآن فاقد تعليمي كبير لا يمكن تعويضه؟ يعني على
4: شوف بداية احنا عشان ما نضع رؤوسنا في الرمل ان صح التعبير، هنالك فاقد تعليمي وهنالك فاقد تعليمي. فاقد تعليمي منذ الكورونا. الفاقد التعليمي كبير، نعم هنالك فاقد تعليمي كبير، ولكن انا برايي انه لا يوجد شيء لا يمكن اصلاحه. وان في مشاريع بجهد ذاتي في بعض المدارس، وفي مشاريع اطلقت مثل المدارس الصيفية لتعويض ابنائنا الطلبة. ولكن انا كمان بدي اتحدث بمنظور آخر، إنه كمان إحنا معلمنا الفلسطيني ثقتنا فيه مطلقة، ونحن نعلم إنه حتى في ظل 3 أيام هاي هنالك في التعليم أخي عثمان حاجة اسمها المفاهيم الأساسية، تصاحبها أنشطة لدعم هاي المفاهيم أو لتعزيز الفكرة لدى الطالب. إحنا بنتحدث إنه في هذه 3 أيام كافية لإعطاء المفاهيم الأساسية، وإحنا لما قلنا 3 أيام ما قلناش أقل، لأنه كمان هذا القرار مش اعتباطي إن صح التعبير، هو قرار درس وتم العودة فيه إلى المعلمين وتم العودة فيه إلى كتب المنهاج ودراستها. وبالتالي إحنا بنتحدث بالحد الأدنى إنه هذه 3 أيام كافية لإعطاء الطلبة المفاهيم الأساسية. هنالك سيكون فاقد تعليمي، ولكن أنا خلينا أقول إنه الفاقد التعليمي سيكون ذو تأثير قليل. بس إذا إحنا بدنا نحل قضية الفاقد التعليمي، أنا بقول إنه إحنا بحاجة إلى حوار وطني. هذا الحوار الوطني يشترك فيه الجميع، تشترك فيه وزارة التربية والتعليم، يشترك فيه الاتحاد، يشترك فيه أو تشترك فيه مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، القوى السياسية والفصائل. هذا يحتاج إلى حوار، لأنه عملية تعليمية هي عمود الخيمة في المجتمع الفلسطيني. وبالتالي إذا كنا نتحدث عن الفاقد التعليمي يجب أن لا تلقى المسؤولية على اتحاد المعلمين فقط
3: 100%.
4: أو على المعلمين فقط أو على الوزارة فقط. نحن بحاجة إلى حالة حوار وطني تكون قائمة على إعطاء المعلمين حقوقهم وتوفير حل لأزمة المقاصة بصرف رواتب المعلمين كاملة حتى نبدأ بالعودة إلى التعليم الكامل، ثم نبدأ بالتفكير في آليات حل الفاقد التعليمي. لأنه أنا بظل عيد وصرت أخاف أني أكون مكرر. لب الأزمة هو عدم صرف الراتب بشكل كامل، جوهر المشكلة هي الرواتب المجزوة. كل ما دون ذلك هي هزات ارتدادية. إذا ما تم معالجة القضية الأساسية من توفير صرف كامل للرواتب، وهنا يجب على الحكومة الفلسطينية أن تفكر خارج الصندوق، ويجب أن تبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن المقاصة بالحد الأدنى للقطاعين المهمين، قطاع التعليم وقطاع الصحة، يجب استثناءهم بأي طريقة كانت وتوفير رواتب كاملة لهذان القطاعان حتى يقومان بعملهم على أكمل وجه. وبالتالي يجب حل المشكلة
3: سيد عاصم بعددناك
4: حل المشاكل الجانبية.
3: معنا مداخلة بعددناك سيد عاصم، نسمع مين معنا. بس ألو، مساء الخير.
5: مساء الخير أخي القصي،
3: يسعد مساك.
5: نسأل أستاذ عاصم، يسعد لي هالمساء أستاذ عاصم.
4: حياك الله يا صديقي، يسعد مساك
5: أستاذ عاصم. هلأ أنت المعلومات عندك أنه معاشات للأستاذ لا يوجد، والسلطة تمر في ظرف ضائق جدا جدا جدا. وقلنا إحنا 7 سنين إجمالا على هذا الموضوع. الأستاذ بصل المدرسة ولمنه بيدرس 3-4 دروس وبعاود بسوي إضراب. هلأ لمنه بسوي إضراب، ليش ما يكمل الدراسة ويروح باب التربية يضرب؟ هاد واحدة. اثنين، إنسان بيشغل عند التاني ما بياخد معاشات، ليش ما يقدم استقالته ويفتح مجال لغيره؟ عشان إحنا نضغط على هذه اللي هم مسؤولين عنا في السلطة ويعجبون المعاشات. أما يبقى الطالب ذراع في أيدي الأستاذ وفي إيديكو ويوم ويوم لا، ونتم مشتتين إلى العمر وأصبحوا أطفالنا ما بيعرفوا يفكوا الخط للأسف. ممكن أنا منحكي بلهجة صعب شوي، بس الأمانة والواقع الأستاذ بدهم ياخذوا على عاتقهم شوي. احنا في الاول والنهاية كنا مع الأستاذ، بس الاهالي اليوم اليوم صارت الأستاذ يا صديقي
4: اكثر مما يتحمله الجميع. احنا بنحكي عن أزمة عمرها من شهر 10/2021 كان هنالك اخر راتب كامل تقاضاه المعلم. انا بداية يعني فهمت السؤال من شقين. السؤال الاول ما في اضراب، السؤال الاول المعلمين بروح على المدارس بداوا هالثلاث ايام ضمن قرار الاتحاد وما في إضراب، بيعطوا 7 حصص حسب البرنامج الدراسي وبغادروا مدارسهم. وبالتالي أولا ما في إضراب. الحين إذا في حالات فردية هنا أو هناك لا يجب القياس عليها بالعموم، ولا يجب أن نتحدث عليها كأنها ظاهرة عامة في كل مدارسنا. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه أنا أستقيل، لا، هذا الطرح يا صديقي أنا أتحفظ عليه. يجب أن نتوحد جميعا في طرحنا باتجاه المشغل اللي هي الحكومة الفلسطينية، بضرورة استثناء التعليم والصحة، بضرورة استثناء هؤلاء اللي لهم أكثر من 5 سنوات صامدين، في حين كان كثير من شرائح الشعب قبل الحرب بالإبادة بغزة كان الوحيد الذي يدفع فاتورة الموقف الوطني هم الموظفين الحكوميين بشقهم المدني والعسكري. وكأنه الأزمة الوطن هذه، مع احترام الشديد لك خليني أعطيني بس مجال أكمل، وكأنه أزمة الوطن هاي لا تعني إلا الموظف. اليوم أنا ما بطلع لي أطلب منه يستقيل، المفروض أنا أطلب من المشغل من الحكومة أنه يا حكومتنا الفلسطينية بكفي، يجب التفكير خارج الصندوق ويجب البحث عن حلول لتمويل رواتب المعلمين ورواتب الموظفين في قطاع الصحة على فرض أنه هذول أهم قطاعين بعيدا عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة. إحنا أزمتنا من عام 2021 كانت المقاصة، وبتذكر أخوي عثمان يجتزأ منها، إحنا لنا 16 شهر لم يتم تحويل أي شيكل من أموال المقاصة. نفهم ذلك جيدا، بس إنه اليوم يكون خطابنا إنه أنت استقيل عشان أنا أجيب غيرك، لا يا صديقي، هو تحمل ودفع فاتورة هذا الموقف الوطني. المفروض اليوم كلنا نكون تظاهر هذا المعلم ويكون صوتنا واحد، لأنه يجب على الحكومة الفلسطينية أن تحل هاي الأزمة لضمان حق إبنانا بالتعليم.
5: ما شاء الله عليك وأنت أخ عزيز. سؤال سريع، هلا الحكومة ضربة بعرض الحائط وبتقول لك أنا ما عندي فلوس، هل يبقى المعلم مصمم ومصر على هذا الأمر اللي هو ماشي فيه وأولادنا نازلين إلى الهاوية وبمنحدر صعب جدا نعم جدا جدا. وشكرا لك.
3: شكرا شكرا أبو ضياء. تفضل أستاذ عاصم.
4: يعني هي شوف الحكومة مش ضاربة بعرض الحائط كمان, إحنا ما بدنا يعني ما بدنا نكون إحنا ظالمين ونطلع للأمر من منظور واحد. نحن نعلم أزمتنا وين موجودة ومين مسببها الرئيسي, ونحن نعلم أنه الاستمرار في احتجاز أموال المقاصة شل الدولة إن صح التعبير. ولكن إحنا اللي منطالبه أنه على حكومتنا الفلسطينية أن تبحث عن مصادر بديلة وأن تعمل جاهدة لاستثناء هذول القطاعين لأهميتهم. الحين أنه أنا آجي أقول أنه هاي الأزمة بدي أحملها للموظف بشكل عام أو للمعلم بشكل خاص, أعتقد أنه هذا هو الظلم بعينه وهذا هو الإجحاف بعينه. يمكن أخونا المتصل عنده إحصائية فاتته أنه أولادنا, إحنا المعلمين موجودين في المدارس الحكومية, إحنا المعلمين ما بنقدر نحط أولادنا في مدارس خاصة أخي عثمان. وبالتالي اليوم أنت لما بتروح على أي مدير بتسأله كديش نسبة أبناء المعلمين عندك, بتتفاجأ أنه أحيانا تتحدث عن ربع المدرسة. وبالتالي هذول أبناء المعلمين أبناء الموظفين موجودين في المدارس صحيح. الحكومية. فهو كمان لا هو كادر يطعمي ابنه في الدار شو المطلوب, أنا مش كادر يعني أعرف شو المطلوب. إحنا المعلم بيعاني مرتين, بيعاني مرة لما بيكون واقف في الغرفة الصفية الله بيعلم كيف وصل المدرسة, الله بيعلم كم حاجز مر, الله بيعلم من مين استدان أجرة المواصلات اليومية, ولما بروح على البيت من هموم الحياة. أنا بقول إنه المفروض يعني والمنطق بقول إنه يجب إنه إحنا نشكل شبكة حماية لهذا المعلم ونرفع صوتنا جميعا إنه خلص يعني المفروض اليوم إحنا نتحدث عن أكثر من 5 سنوات. المفروض إنه اليوم يجب أن تكون هنالك حل جذري لهذه المشكلة, مشكلة الرواتب بشكل عام ومشكلة رواتب المعلمين في والأطباء في قطاع الصحة بشكل خاص, لأنه هذول هم شرايين الحياة في المجتمع الفلسطيني.
3: نعم نعم نتمنى ذلك. الأستاذ عاصم سبون أمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم, جهودكم مباركة ويعطيكم ألف عافية وسنبقى على تواصل. يعطيكم ألف عافية.
4: أشكرك.
3: شكرا شكرا كثير. إذن هذا بالنسبة لبداية العام الدراسي, إن شاء الله أنها بتكون بداية عام دراسي جيدة نوعا ما. خلينا نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لحديث البلد, ابقوا معنا.
6: راديو موال منتزه فرح ومراحل عائلة, فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال, بدكم قاعدة مريحة, أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال, كافيتيريا لخدمتكم, مساحة مناسبة للشواء, قاعدات مريحة وطلة ولا أروع, ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم, خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح, المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل, المرياتشي هو رحلة, رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو, فاهيتا, جمبري وأسماك, وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق, هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: يسعد مساكم من جديد. عدنا إلى حديث البلد بالنسبة لفيديو الشجار العائلي القيام عدة شباب بالهجوم على بائع العصائر بالضرب. يعني تأكدنا من هذا الفيديو من قبل شرطة بيت لحم وأكدونا أن الحادث لم تكن في بيت لحم, الحادثة في العروب, هو خلاف بين أنسباء, يعني خلاف عائلي وليس له علاقة كما تنشر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنه موجود في بيت لحم. هذا ما وردنا من شرطة بيت لحم, حاولنا نتأكد إذا كان هذا الحادث, مع العلم أن الحادث يعني ظهر به طفلة صغيرة. هذه الطفلة يعني ما بعرف كيف يعني تقف مع والدها أثناء الاعتداء عليه من قبل شباب العصي في وضح النهار. يعني الموضوع نعم يعني الموضوع مش زي ما بتصور البعض, الموضوع صعب كثير. فبنتمنى على الجهات انها تتابع مثل هذه المواضيع, خاصة نحن يوم يصير عندنا اي خلاف يا اخوان ربما المواطنين بيفقدوا عقلهم. يعني هيك الناس بصير عندهم ردة فعل مش طبيعية في بعض الخلافات, يعني ممكن في لحظة معينة بتغيب العقل تماما. وبنشاهد مثل هذه الصور, بدل الصور يكون فيها نوع من الرحمة بسبب وجود أطفال بسبب وجود العائلة, هي مصيبة يوم يكون عندنا يعني نصل لهذا الحد حقيقة من العنف. أبو الأيسم يقول شعب فلسطين بحب الحياة والعلم ويتمسك بالأمل, وأن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني وتعليمه وتمكينه من أهم أشكال الصمود والحفاظ على هويتنا الوطنية. أنتم ثروتنا الحقيقية ومستقبل فلسطين. هذا الكلام من أحد المسؤولين, ولكن السؤال لماذا هذا التناقض؟ لأن الكلام غير ما يجري على الأرض. على الأقل يكن دوام وجاهي كامل ودفع حقوق الموظفين. وإن كان هناك القول بتدني الميزانية فأنا على يقين باستطاعة الحكومة حل هذا الإشكال وصرف رواتب المعلمين. ألو مساء الخير.
1: الخير أخويا عثمان.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي أبو قصي, يسعد مساك مثل جميع المستمعين.
0: ولك أيضا بالمثل.
1: المستمعات.
0: هلا عطية.
1: شو كيف اليوم الحراك الانتخابي ولا الأمور الساعة؟ ما بلشتش
0: لسه مش عارفين يعني كم واحد بلشوا لمعوا حالهم والباقي بنتظر الفرصة.
1: شايف انه في حركة اصطفافات وفي شتمام تأهب وفي حراك مش طبيعي ورجعت ريحة الحزبية ما بعرف يعني صرنا نشوف يجوا نواب من أقصى الشمال يجوا عندنا ومروح هناك في حركة يعني. والله شوف يعني صراحة أنا في رأيي اللي برش كتير بنمشي معه. يا جماعة مع فرشيشة.
0: هذا هو الشيء؟
1: يا أخي الشيء لا من هذا ولا من هذا. يعني أنا طفح أم الانتخابات ما حدا بيسأل عن حدا. يعني اللي ضرب اللي هرب. يعني بعبي لك جابتك يا بارك الله فيك. يعني بصح لك 2000 شيكل.
0: لا يا رجل شو هالحكي
1: يا جماعة خيرك. اشبعنا شعارات اشبعنا نظريات اشبعنا مواقف واشبعنا.
0: طب عطية بدي اسألك سؤال, يعني لو واحد دفع لك مصاري يوم تصل الصندوق معقول ما تحكمش ضميرك وتغير رأيك؟
1: في ظل رمي حتى الحق بدخيلك ضمننا خلاص حتى في الفريزر حتى في الفريزر كم يزعر
0: لا يا رجل لا
1: يا ذا بدخيلك كانوا فريق يا ضمير يا بلا مؤاخذة. كم شوية كان أخونا عاصم يتحدث
0: نعم.
1: وأخونا أبو ضياء صراحة شوية يعني زاد العيار عليه مع أنه حق المواطن يعبر عن رأيه
0: نعم.
1: ولكن صراحة أنا كنت من زمان وعيده مرارة وتكرار حتى من زمان أنه مفروض قطاع الصحة قطاع التعليم ناهيك عن قطاع الأمن. يعني طبعا ما ننكر أهمية القطاعات الأخرى
0: نعم.
1: ولكن هذه القطاعات الثلاث هي خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية. يعني لو كنا قطاع الأمن مناش نهتم في دب المؤخذة لو صارت طوشة صغيرة في حارتنا تبي دبي شوف الشرطة تبي الناس بذبع بعض
0: نعم.
1: تبي دبي الشرطي بيش يتقاضى راتبه. طب في الشتاء بنزل في الشبنزين في سيارة الأمن كيف بدي أتحرك؟ فهمت علي؟ كل قطاع إلى أهميته، ما بنقدر أهمية كل قطاع من القطاعات. قطاع الصحة إذا الطبيب أخذ راتبه، ولكن الحكومة ما جابتش إكسسوارات المستشفيات، مستحضرات الطبية، البنج، يعني شغلات بسيطة أبو قصي. كيف القطاع الصحي يمشي؟
0: نعم.
1: كل شق كل قطاع من القطاعات
0: إلى أهميته إلى أهميته.
1: نعم صحيح. نعم. المعلم إذا أخذ راتبه،
0: نعم.
1: ولكن في شي كهرباء في المدارس، في شي شغلات بسيطة في المدارس، كمان المعلم مقدرش يكون بواجبه، في شي كهرباء، في شي كمبيوترات، في شي كراسي، في شي شتمة، يعني شغلات يا أبو قصي صراحة المجتمع المحلي أنا صرت أشوف إنه بيكون بواجبه أكثر بكثير من الحكومة، ولكن المجتمع المحلي ما بيقدر يجي يدفع راتب المعلم أو الطبيب أو الممرض أو الشرطي أو رجل الأمن. مفروض على الحكومة إذا ما كان يقول يا عاصم لازم تفكر خارج الصندوق، مش نظل ندور حولين حالنا.
0: 100% حبيبنا عطية. هي أخونا أبو نزار بقول لك عطية ضميره صاير في جيبه. لا ضميره ما شاء الله عالي ساعة.
1: أنا ضمير الحمد لله.
0: شكرا عطية، شكرا شكرا لك. الله يكون معك. شكرا لك. موضوعنا الآخر ينقلنا إلى استحداث مجلس قروي جديد في محافظة بيت لحم، وهو مجلس قروي ثبرة، حيث يعني قامت وزارة الحكم المحلي بإعطاء منطقة ثبرة، تجمع ثبرة، بصفة مجلس إداري جديد، مجلس قروي ثبرة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا رجل الإصلاح والصديق العزيز الشيخ عمار إحجازي، رئيس مجلس قروي ثبرة. أبو عمر الله يمسيك بالخير بداية.
2: الله يسعد مساك أخوي أكمان، كيف حالك؟
0: الله يحفظك يا رب ويعطيكم الصحة. نتحدث عن استحداث مجلس قروي جديد لتجمع ثبرة. حقيقة لماذا كانت المطالبات بأن يكون لديكم مجلس قروي خاص بهذا التجمع، تجمع ثبرة؟
2: الله يسعد مساك أخوي أكمان، أنت وطاقم الإخوان اللي معك حياك الله، كيف حالك؟
0: الله يحفظك حبيبي، تفضل أبو عمر.
2: احنا سيدي على ما بتعلم انه يعني موضوع صبرا قرية كبيرة مسطحة،
0: نعم.
2: من 3500 دلم، مساحة جغرافية كبيرة،
0: نعم.
2: وكانت جزء من وضع حال، كان الخدمات قليلة جدا، 30 عاما لا يوجد فيها خدمات نهائيا،
0: نعم. يعني تجمع ما شاء الله، تجمع يعني مساحة كبيرة نوعا ما،
2: نعم، مساحة كبيرة ومساحة واسعة وامتدادها ومنطقة يعني الأغلبية فيها بي
0: بالنسبة لعملية البناء. طب أبو يعني عمر، يعني تحدث كمان عن عدد سكان هذه التجمع، قديش عدد سكان ثبرة اليوم تقريبا؟
2: تقريبا 2100 نسمة.
0: 2100 نسمة يعيشون في هذه المنطقة اليوم رسميا، يعني تم اعطاكم من قبل المجلس.
2: والله احنا بتعرف ان سنوات طويلة اخوي عثمان انت بعت في هذا الملف عشان يكون جسم خدمات لهذه المنطقة ويخدم المواطن، يلبي خدمات افضل وضع بنعيش فيه اخوي عثمان نهائي.
0: نعم إن شاء الله. طب أبرز الأمور التي ستباشرون العمل بها بعد الموافقة على منحكم مجلس قروي في منطقة ثبرة، شو الأمور رح نتركزوا عليها أبو عمر؟
2: إحنا كان قبل ثم شهور أخوي عثمان أعطونا لجنة مشاريع،
0: نعم.
2: ولجنة المشاريع يعني كنا متابعين مشاريع البلد ورتبنا أشياء كثيرة من ضمنها المياه وضمنها النفايات وضمنها الإنارة ومشروع طرق ومخططات هندسية للقرية ومتابعة خط مية من منطقة تقوع،
0: نعم.
2: إلى ثبرة إن شاء الله في الأيام القادمة بنكمله وبكون جاهز إن شاء الله.
0: يعني في شبكة مياه بينك وبين طقوع يعني، ولا راح تمدوا شبكة جديدة تعملوا؟
2: من خط مد خط ناقل من منطقة جورت الشام على صبرة.
0: نعم يعني هذه التكلفة. أنتم اجتمعتم أيضا مع دولة رئيس الوزراء وأيضا مع وزير الحكم المحلي، هل كان هناك في وعودات حقيقة؟
2: نعم التقيت أنا ودولة رئيس الوزراء وبشكره كل الشكر والاحترام له، والتقيت أنا ومع الوزير الحكم المحلي وكان في وعودات أنه بالوضع اللي بنعيش فيه بدنا نحافظ على الهوية الفلسطينية، نحافظ على المواطن يظل ثابت في أرضه ويكون عنده كل الخدمات اللي يقدر يعيش الوضع اللي يعيش فيه في الكرة. أنا شوية صوتي رايح أخوي عثمان.
0: الله يكون معك.
2: كنت مريض.
0: ألف سلامة.
2: تعبان كثير، ولكن يا سيدي أنت دائما أنت صوت الحق.
0: الله.
2: ونحن داعمينك. وهذه المنطقة إذا كما تعرف إلي 15 سنة أنا بطالب في مجلس كروي، مش اليوم ولا وليد اليوم ولا وليد الساعة، ولكن الحمد لله رب العالمين على دين وأخونا والقلم تبع معالي الوزير سامي الحجاوي ودولة رئيس الوزراء تحقق يا سيدي لهذه البلد ولهذه الناس اللي هم المعاناة الصعبة 30 عاما هم بيعانوا من قلة الخدمات ومن التهميش المقصود وغير المقصود لهذا المنطقة.
0: نعم. سؤال أخير، بنعرف صوتك تعبان أبو عمر، يعني ثبرة لماذا سميت بهذا الاسم؟
2: ثبرة من الناس من المثابرين.
0: نعم.
2: من العازمين.
0: نعم يعني اسم قديم،
2: يعني لما بيجي رجل طالب يقعد 15 سنة ويطالب لمنطقة لمجلس هو مثابر.
0: نعم.
2: فإحنا عندنا منطقة فيها مغر كانوا خزنوا فيها الصبور تبع التمر.
0: نعم. ومنها أخذت الاسم؟
2: كانوا يخزنوا فيه التمر وكانوا يبيعوا فيه وينزلوا على القوافل على الكرك وعلى الطفيلة وعلى المناطق، وكانوا إلى السبع وإلى الجنوب.
0: نعم نعم.
2: على الجمال وعلى الخيل كانوا يحملوا التمر. هذه المنطقة منطقة سميت صبرة، هي منطقة أثرية، مكان أثري، مغر قديمات موجودات اليوم.
0: كل الاحترام، إن شاء الله دائما بتظلوا يعني في المقدمة، وإن شاء الله قريبا بنسمع أبو عمر عن شبكة مياه جديدة، شبكة طرق جديدة، وكمان إن شاء الله بنزوركم قريبا في قرية ثبرة بعد أن يتم بالفعل يعني ترفيع هاي التجمع إلى مجلس محلي مجلس قروي. يعني هذا الجهد كبير اللي بذلته أبو عمر أنت والشباب اللي معك، يعطيكم ألف ألف عافية، وإن شاء الله دائما تظلوا عنوان لخدمة الوطن والمواطن. شكرا كثير أبو عمر.
2: الله يحفظك. بارك الله فيك.
0: شكرا.
2: هذا لا يمنع إن تشوفك في صبرة
0: إن شاء الله.
2: مواقع في ميدان.
0: إن شاء الله إن شاء الله رح نلتقي قريبا أبو عمر. شكرا شكرا
2: حبيبي
0: كثير.
2: حبيبي يا روح.
0: الله يكون معك. شكرا كثير.
3: أخونا أبو خالد يمسي على أبو عمر حجازي بقول تاج راسي، إن شاء الله يصير تغيير بهالبلد، أهل الكرم والجود. هذا بالنسبة لطبرة اللي أصبحت اليوم كما قلنا مجلس قروي. طبرة تقع في الجهة الجنوبية لمدينة بيت لحم بالقرب من قرية واد رحال، هي كانت جزء من واد رحال. طبعا أبرز العائلات من أشهر عائلاتها وعشائرها عائلة حجازي وأبو زيد وحلاوة. الهيئة المحلية عانى الأهالي طويلا من نقص الخدمات والبنية التحتية، حتى جرى حديثا تأسيس مجلس قروي طبرة لإدارة شؤون القرية وتطوير خدماتها. بالنسبة للمعلومات حول اسم طبرة، لماذا سميت بهذا الاسم، يقال يعني إن الاسم بسبب
0: اللي هو طبيعة الأرض وطبيعة التربة اللي موجودة في هذه المنطقة. يعني هذا بالنسبة لمنطقة ثبرة، وكما قلنا إنها بتعاني اليوم من نقص في الخدمات وضعف في البنية التحتية. إن شاء الله مع المجلس القروي الجديد إنه بيكون في نظرة أخرى لهذه القرية. كما يقول بعض الأصدقاء إن الأرض السهلة اللينة، يطلق مصطلح الثبرة في المعاجم العربية طبعا على الأرض السهلة الطيبة الصالحة للزراعة، وتعني الثبرة أيضا الحفرة الطبيعية في الجبل أو الأرض التي يجتمع ويحتبس فيها مياه الأمطار كالصهريج. وكمان تشير في بعض التفاسير اللغوية إلى الأرض ذات الحجارة البيضاء الصافية، يعني الصمت لغة العظماء. ياريت قلنا مين معنى بالضبط. بيقول قرية جميلة وهادئة، حرام تكون مهمشة بالنسبة للمياه بتصل البلد وما بتصل أو ما بتصلش البلد. ياريت قلنا مين بيبعث لنا برسائل حتى نعرف مين من ثبرة ولا مش من ثبرة. خلي النصار مساء الخير. أخونا صلاح بقول مطلوب سيارة نقل طلاب، الله يسعد مساك حبيبنا.

دائما نقول مساء الخير ومساء المحبة لجميع متابعينا في كل مكان. دائما كمان بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء، يعني الصور اللي بتحدث وبتصير حقيقة في مجتمعنا، يعني صعبة جدا. وكما قلت، مقطع الفيديو الذي انتشر قبل قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الكل يعتقد أنه في بيت لحم، يعني وكان ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع، والكل يعني بيستفسر كيف بيتم الاعتداء على رجل، على والد أمام طفلته. تخيل لوين وصلنا، تخيلوا قديش وصلنا. يعني الكل بيعلق، والكل يعني بيقول اتقوا الله في الطفلة ماتت رعب. يعني الكل بيقول شو اللي بيصير أمام طفلة، الخوف اللي أكلتها البنت الصغيرة اللي بينهم. يعني الكل يعني مش موافق على اللي بيصير يا أخوانا. احنا دايما كان في عنا احترام، يعني حتى لو في خلاف بينك وبين أي شخص، قضية الاعتداء بالضرب وبالعصي وبشكل همجي على شخص يعني أعزل، يعني مهما كان سبب الخلاف لا يصل إلى هذه الدرجة. وبعدين يعني يوم اسمع أي خلاف، اللي الناس كانوا يقفوا ويبعدوا الناس عن بعض، وإن شاء الله أن بكل أمور

شاء الله أننا ما بنسمع إلا الأخبار الطيبة، وإن شاء الله أن دائما بيكون أخبارنا كلها طيبة في وطن يعني رغم كل يعني يحدث. الصحفي محمد الأسطل كتب قبل قليل من غزة، يقول غزة أصبحت قبر كبير يكتظ بالعذاب والجحيم. ربما اليوم العالم كله تخلى عن الشعب الفلسطيني. أنيس بيقول عندما يغيب القانون فإن الناس تلجأ للقوة أو العشائر. قول وزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين أغبكيان، الدول القريبة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدها دفشة، وهناك مطالب للإصلاح قبل الاعتراف. هذا ما قالته سفيرتنا أو وزيرتنا، وزيرة الخارجية الفلسطينية وليست بالسفيرة، تحدث عن الدفش وبد هذه الدول دفش لكن مطالب للإصلاح قبل الاعتراف. وماذا يريدون منا غير أن نصلح أنفسنا العالم؟ صور أيضا ومقاطع فيديو، أحدهما لف بالعلم المصري طبقا لوصيته. أهالي قرية المغير يشيعون الشهيدين خليل أبو علي وعمر النعسان اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال خلال هجوم المستوطنين على القرية. صور يعني طفلين الشهيدين خليل أبو علي وعمر النعسان. هذا ما يحدث في المغير بعد زعم نتنياهو أنهم لم يوقظوه فجر 7 أكتوبر. قناة كان تكشف السجلات، تلقى أول اتصال عند 6:29 ثم اتصالا آخر عند 6:40، لكنه لم يتحدث مع رئيس الأركان إلا عند 9:45. 3 ساعات كاملة مرت قبل أول محادثة بينهما. تقول قناة كان العبرية هذا يعني ضمن التحقيقات فيما جرى فجر 7 أكتوبر ولعنة 7 أكتوبر التي حلت أيضا على كل الفلسطيني. فاصل ونواصل.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريين، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

عدنا من جديد إلى حديث البلد، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. أرقام موال مفتوحة لمن يسأل عن أرقام التواصل، ومسيكم دائما بالخيرات والمسرات. وكل غياب العقوبة هو اللي بدفع بعض الناس إنهم يقوموا بأعمال مخلة بالأخلاق، وأيضا مخلة بعاداتنا وتقاليدنا. وحادثة الاعتداء على رجل أعزل يبيع العصير في منطقة العروب أثارت زوبعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والكل يتساءل أين القانون، لماذا لا يتم إيقاف من قاموا بذلك. الكل بتساءل والكل بتمنى أن يكون في جواب. هذا الموضوع ربما المواضيع المهمة جدا اللي بحاجة بالفعل أن يكون في هناك عقوبات أكثر صرامة باتجاه كل من يحاول الإساءة لغيره في هذا الوطن. ودائما مساء الخير، مساء المحبة للجميع. حابين كمان نمسي على كل سائقين اللي بيتابعونا على الطرقات في هذه الأثناء، لكل العائدين من أماكن العمل، وتحية خاصة أيضا لل

الثانوية العامة المرحلة الثانية. يعني اليوم رح نسمع أصوات للألعاب النارية, ما تخافوا ما تقولوا شو صاير في البلد. اليوم رح نسمع كمان صوت الألعاب النارية, واليوم كمان رح نشاهد محلات الحلويات تكتظ بالناس بالناجحين, والله يفرح الجميع ويفرح قلوبكم دائما بأبنائكم وأبناء هذا الوطن الغالي فلسطين. سؤالنا لليوم, كثير في طلاب يا أخوان يعني خريجي الثانوية العامة بتم إحباطهم, نحكيها بصراحة. تقول للطالب شو حاب تدرس, بقول لك بدي أدرس صيدلة, بقول أنت مجنون, الصيادلة معبين البلد وفي عندهم صعوبة في فتح صيدلية, في عندهم صعوبة في العمل, بدفعوا لهم أجور متدنية جدا. بقول لك بدي أدرس طب, تقول له أنت مجنون, الأطباء عندنا وضع صعب جدا, يعني الوضع الطبي عندنا سيء, شو بدك تقعدك 10 سنين وانت تدرس طب وعلى الفاضي. نقطة وسطر جديد. بقول لك بدي أدرس محاماة, نفس الحكي, المحامين على قفا من يشيل وما في شغل للمحاماة وكذا وكذا. يعني حتى في بعض الناس إنه بكون عنده يا أخوان, وأنا بحكيها بصراحة, يكون عنده رغبة يكون معلم. لكن إذا بتقول بتسأل واحد شو بدك تدرس, بقول له بدي أدرس معلم, ممكن هيك إن الناس يتفاجئ, يقول أنت مجنون, في حدا بفكر يدرس معلم؟ وهي النقطة أنا أكثر من ركزت عليها, قلت يا أخوان يجب الرفع من قيمة المعلم في هذا الوقت بالتحديد. يعني ما حدش بيشتغل شيء. بنمسي على المحامي الأستاذ عز الدين المنسي, بيقول بيشتغلوا صدقني المحامين, المحامين الكبار أمثالكم أستاذ عز الدين, الله يسعد مساك يا رب. أبو نزار بيقول الصحافة, الصحافة والله في مجال, مطلوبة الصحافة. الأستاذ داني بيقول مش مطلوبة. حتى الصحفيين مش مطلوبين. فاتركوا الطلاب يدرسوا اللي بدهم اياه يا اخوان. يعني لو زاد لنا كمان 1000 محامي على 1000 طبيب على 1000, خليهم. معتصم ابو طه بيقول يتوجهوا للتعليم المهني افضل. يعني واحد جاي معدل في الثمانينات والتسعينات في التوجيه, تقول له روح للتعليم المهني, بتوقع حتى الاهل يعني ما بوافقوا. احنا عندنا على فكرة العلامات المتدنية في الثانوية العامة بتوجهوا للتعليم المهني, بتوجهوا كمان انه يدرس انه يصير معلم. يعني ما حد بيجيب معدل عالي. عز الدين المنسي بيقول الأستاذ اي شيء بتخصص يدخل الذكاء الاصطناعي. يعني بجوز بعد ما يتخرج بعد 4 سنوات و5 سنوات يكون فيش شيء اسمه الذكاء الاصطناعي, ممكن نكون احنا عبارة عن ذكاء اصطناعي. معتصم بيقول بالعكس, لي قريب جاب 85 علمي ودرس رياضة وابدع فيها. اذا كانت هوايته كل الاحترام. مريم ايوب مساء الخير. فشو بتنصحوا حقيقة الطلاب يدرسوا؟ يعني إذا حد عنده خبرة, حد عنده يعني اتجاه, يعني ممكن يوجه نصيحة للطلاب اللي نجحوا اليوم في الدورة الثانية من التوجيه, والطلاب اللي لسه ما فكروا أو مش قادرين يتخذوا قرار شو يدرسوا, شو بتنصحوهم حقيقة؟ بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام موال اللي دائما مفتوحة. سامي النتشة يمسيكم دائما بالخير والمحبة. أبو الأيسم بقول كانت تفصل بين المتشاجرين وقت ما كانت موجودين رجال, وهناك فرق شاسع بين الرجولة من الذكورة. على الوجع يا أبو الأيسم والله. أبو ضياء بقول هدول ناس محبطة اللي دائما بيقولوا تدرسش كذا وكذا وكذا. أيمن رحال المقاولات بقول لي على الورشات, يعني يخلصوا توجيهي ويتوجهوا مباشرة للورشات. للأسف الشديد يعني اليوم حتى ما في عمل للعمال,
والله ما في عمل للعمال، يعني حتى ان نقول في عمل للعمال اليوم

أكثر ناس بتعاني وأكثر ناس مش واجدة عمل اللي هم العمال. فإحنا خلينا نفكر في التعليم ونستثمر في التعليم لعل وعسى أن تتبدل وتتغير الأحوال. أم محمد بتقول قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. المعلم لا يريد شعارات ولا كلمات جميلة، يريد حقه وراتبه في موعده. نقطة وسطر جديد. أم محمد يعني جبتها من الآخر، لا تقوم للمعلم ولا تبجل المعلم ولا المعلم رسول ولا إلى ذلك. المعلم لا يريد شعارات ولا كلمات جميلة، نصير المعلم يريد حقه وراتبه في موعده. اعطوه راتبه في موعده بعدين حاسبوه.

وخضر بيقول يدرسوا طاقة بديلة اختراعات طبية هندسة ميكانيكية. ممكن ممكن يعني. الأخت مانا دي إسماعيل يسعد مساكم بكل الخيرات وتفاءلوا خيرا تجدوه ربنا يهدي البال يا رب. آمين يا رب. يعني هاي بالنسبة لموضوع ربما شو ممكن الطالب يدرس, شو ممكن في خيارات أمام طلابنا بدون ما نحبطهم, بدون ما نقول لهم سوق العمل مليء بالتخصصات. طب شو ممكن يدرسوا هؤلاء الطلاب, شو ممكن يبدعوا هؤلاء الطلاب. يا ريت يكون في عنا يعني اهتمام كبير بهذا الجانب. ويا ريت اللي عنده يا اخوان تجربة او عنده رسالة ممكن يوجهها للطلبة اللي نجحوا اليوم, طلبة الثانوية العامة, يعني شو ممكن يدرسوا, شو ممكن يبدعوا في اي مجال ممكن انهم يجدوا انفسهم في ظل الحياة اللي وصلنا لها اليوم والوضع اللي وصلنا لها اليوم.

0: أبو فكري الله يسعد مساك. مزيد من التعليقات، صديق لنا يقول زراعة إنتاج نباتي وإنتاج حيواني، يعني ممكن ممكن يكون في لها دور. أيمن بيقول أفضل شيء يدرس شريعة، يعني هاي فكرة أيمن، شو ممكن يدرس، فيش ممكن يتفوق، شو ممكن يجد نفسه، وهل بالفعل ممكن أن يجد عمل أو لا يجد عمل، يبقى السؤال، يعني هذا كمان مفتوح للجميع. يعني الكل يقول ترامب يعلن نسيطر بشكل كامل وقوي على مضيق هرمز، ونؤمن يوميا خروج العديد من السفن المحملة بملايين براميل النفط. كديش متفائل هذا ترامب، مسيطر ومش مسيطر، وكل يوم بطلع لنا بخبر. آخر فترة قال إيران ماتت، اليوم يعني قال إن بيسيطر بشكل كامل. بالمسي على أخونا أبو محمد من الطاس، بيقول يدرسوا فيزياء كيمياء رياضيات تخصصات نادرة، بيقول أبو محمد. خلينا نتوجه مباشرة إلى الصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: نعم، نتحدث عن أحوال الطرقات نهاية أسبوع اليوم الخميس، كيف تبدو؟
1: حال حول للمغادرين عن نبي يونس، أزمة إشارة مرور وأزمة عالية جدا، سعير مقابلها سالكة بالاتجاهين، رأس الجورة مغلقة بالاتجاهين، فرش الهواء أزمة ماشية بالاتجاهين، ووبط الفحص كثابت سير متوسطة بكلا الاتجاهين. إن الشاش رأس بيجالة، عش الغراب، جنات عقبة حسنس، كنات نصار، طريق القبور، وبالإضافة للمشية ومسلمونة وتقوع سلكات جميع الاتجاهات. ما بعد مدخل بيت أمر بهذه اللحظات للمغادرين باتجاه الجنوب أزمة ماشية وصولا لإشارات النبي يونس. كونتينر أزمة ماشية باتجاه الشمال بدون تفتيش، كثافة سير فقط باتجاه الجنوب سالك. العزرية كثافة سير متوسطة باتجاه الشمال، أزمة ماشية باتجاه الجنوب. لزعيم أزمة ماشية باتجاه الشمال. دوار عناتها أزمة بجميع الاتجاهات، حزمة أزمة بكلا الاتجاهين. فيما يتعلق حارس جبع، تواجد قوات الاحتلال، تفتيش عشوائي للمركبات مع كثافة سير عالية جدا. لشعورة مرة والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين. عين سيني عطار البلد، عطار البرج حتى اللحظة السلكات. سلوالية برود الطيبة، ترمس عية، سنجل حتى اللحظة كذلك سلكات وخليات من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس الشرقية، تم إغلاق حاجزي عن شبلي وتيسير بكلا الاتجاهين. أما بيت فريق، عورتة، صرة، المربع، دير شرف، خليات من جنود الاحتلال. الناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين، حاجز وأزمة للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمال الغربي سالك، بالإضافة لمداخل ومخارج ريحة خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما سلامة للجميع، ولكم دائما طريق السلامة أبو محمد، ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وآمنة إن شاء الله. شكرا، شكرا كثير محمد، شكرا كثير.

0: ودائما بنقول مساء الخير لصديقي العزيز ابو وجدي يسعد هالمساء. صبيح يسعد مساك كمان بالمسي على صديقنا العزيز أبو رائد يسعد هالمساء. أنتم تستمعون إلى أثير موال ويسعد مساكم جميعا. وبعتذر عن عدم قراءة جميع الرسائل لأن الرسائل اللي بتصلنا كثيرة بشكل كبير. أخونا رامز حنم يعني التعليم مش كل شيء بالدنيا، البلد بحاجة الصناعي مثل ما هي محتاجة الدكتور والمهندس والمحامي، اطلعوا من عقدة العلامة. يقول رامز حنا برسالته، يعني إن شاء الله هالأمور بتكون أفضل إن شاء الله، إن شاء الله بتكون الأمور بتكون بالشكل الصحيح لمن يريد أن يختار التخصص إن شاء الله. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: يسعد مساك سامي زيادة.
1: أو مساك الله يمسك بالخير أخي أبو قصي لك ولجميع المستمعين والمستمعات الأكارم.
0: نعم تفضل يا سامي.
1: أسعدكم الله وأسعد الله بكم وأسعد الله مساءكم. وطبعا أول إشي طبعا رحمة لأبولا أخونا دانكم سيئ إذن موجود معك اليوم.
0: نعم موجود موجود بقول لك شكرا كثير يا سامي.
1: الله يخليك، الله يرحم أبوك، وإن شاء الله يا ربي الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
0: حبيبنا سامي.
1: الله يخليك. طبعا أخي أبو قصي بالنسبة لموضوع طبعا اسمح لي أيضا أوجه تحياتي للسائقين الموظفين للمعلمين وإلى الحلاقين أيضا اللي ساهموا في هذا اليوم اللي هم إخواننا من زعفرة كمان اللي هم الحلاقين اللي ساهموا لطلاب المدارس.
0: كل الاحترام
1: كل الحلاقين يحذوا حذو هؤلاء الأشخاص. حتى أنا كمان الآن متوجه لفي حلاق كمان اتطوع في يوم بده يحلق فيه، رايحة كمان أنا متوجه لعنده، هو شاب من غزة.
0: الله يحفظك يا رب.
1: الله يخليك أخي أبو قصي. يعني ما بدي أحكي كثير وبدي أحكي على الناس اللي بتنمروا على الأشخاص اللي بدرسوا التخصصات سواء كان تخصص طب تخصص صيدلة تخصص مهندس تخصص أي شيء. فيعني أنا كل ما يعني بتمنى عن جد يعني إنه تشجع الواحد مش طيب. يعني عندي أنا مثلا أخوذ بلجيكا إذا حكيت لك كلمتين مثلا فرنسي أو هولندي أو شيء بالعكس هم بيشجعوك ما بيحبوك لك مش حافظ غير هالكلمتين زي مثلا بعض التعبيرات اللي بصير عندنا يعني شايف.
0: نعم.
1: وشغل أخير أحكي لك إياه هي هيك عبارة عن فكاهة. أنا عندي تخصص فيش حدا بيقدر يقول لك إيه لا ومطلوب وفي نقص فيه في التربية اللي هو تخصص الموسيقى والثقافة الموسيقية، هذا في شلو معلمين من مرة
0: كل الاحترام
1: إلا قل ما ندر يعني مستحيل حدا يقول لك فيش معلمين لأنه مطلوب هذا التخصص
0: اللي هو الموسيقى.
1: الموسيقى الموسيقى والأناشيد نعم أو الموسيقى
0: كل الاحترام
1: مطلوب في التربية عن جد لأنه صارت في بعض المواد نازلة بخصوص الموسيقى يعني أو الموسيقى صارت مادة طبيعية.
0: كل الاحترام كل الاحترام يعني شيء جديد بس الحين تلقى كل البلد موسيقيين يا سامي.
1: يعني زي هذاك الواحد لما كلهم وين رايحين كلهم رايحين على عرس ينسف كلهم ما ينسف كعروسنا زي ما بكلوها.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا حبيبي صديقي العزيز.
1: حياكم قصي. لا لا
0: الله يكون معك. يعني سامي بيقول ادرسوا موسيقى لأن الموسيقى كمان مطلوبة كما يقول. في منا الكلام في أشياء كثير مطلوبة في مجتمعنا لكن ما تحبطوا حد. يعني خلي الكل مبسوط وإن شاء الله إن يعني بكونوا ناجحين في حياتهم مثل ما نجحوا في امتحان الثانوية العامة.

0: يعني هيك اللي بحدث اليوم. يعني في كثير يعني اباء بدفعوا كل اللي فوقهم تحتهم من اجل انهم علموا ابنائهم, وبعد ما يعلموا ابنائهم يعني بتكون الصوره صعبه اذا هؤلاء لم يجدوا فرصه للعمل حقيقه. يعني كثير. نعم. الو, مساء الخير.
1: مساء الخير ابو قصي.
0: الله يسعد مساك.
1: انا رجعت لكم من ناحيه محبه.
0: الله يحفظك يا رب, انت اخ وصديق عزيز.
1: انا بدي احكي بالنسبه للتعليم.
0: نعم.
1: وعندي حصل في البيت.
0: نعم.
1: قبل 3 سنين عندي ابني حمل 3 مواد وما رضي يعيد الثلاث مواد, فاتجه ناس بيقولوا بدنا صناعي ما صناعي, الولد بيعرفش عن الصناعة, راح الناس تعلم ذهب.
0: نعم, تعلم
1: بالذهب.
0: نعم,
1: صياغة الذهب. هلأ بالفترة الثلاث سنين كأنه فات بالمعاهد, يعني لو بدي يفوت بالمعهد ياخد صياغة الذهب ما وصلش المرتبة اللي هو فيها والمعايش اللي بياخده.
0: كل الاحترام. يعني
1: فمن هذا الباب. نعم. اتفضل.
0: يعني ابدع في المجال هذا, شيء جميل.
1: نعم نعم نعم, مبدع جدا جدا معنى الكلمة.
0: كل الاحترام.
1: فالفكرة موضوع ابو قصاي اللي عنده قدرة للتعليم بدون ما يقعد يقول بدي دعم وبدي يعني باللغة العامية بدي يستحوذ ادعموني يا عم بدي اتعلم وانا معدلي, يتجه للصناعة. الصناعة الأمانة لا يعلى عليها. اثنين, اللي بيقدر يتعلم بالجامعات وياخد شهادة برضو الدنيا مفتوحة أمامه. الدنيا مفتوحة أمام كل إنسان بالحياة. هلأ كل إنسان في الدنيا بده ياخد نصيبه. أما نقول عنا 1000 محامي 1000 دكتور, هذا الكلام أنا بالنسبة لي بعتبره عار عن الصحة. إذا ما شغلتش في بلادك ممكن صح لك في البلاد في الغربة أو برا تروح وتشتغل وتنشئ نفسك وتصير, وهذا النموذج مليان كتير في المجتمعات. عرفت علي؟
0: نعم.
1: عندنا صديق اشتغل عندنا في المشغل, كنا نشتغل في المجال الأحذية, كان يتعلم في البوليتكنيك. اليوم هذا من كتر ما شد على نفسه يا أبو قصاي,
0: نعم,
1: اليوم مدير محطة سيارات الخليل.
0: كل الاحترام. يعني يعني شيء جميل والله. أنا الحكي اللي بتحكيه يعني مشجع جدا, مشجع
1: كان
0: جداً.
1: يشتغل طلع, كان يشتغل ويتعلم, طلع تجاري وطلع هيو اليوم مدير محطة.
0: كل الاحترام. بالاحترام. وإن شاء الله يعني شيء جميل جدا نسمع عن هاي المبادرات, يعني وشيء جميل جدا نسمع.
1: هي ابن الصغير, ابن الصغير ابو قصي مش راضي يكمل تعليم توجيهي, هي بيشتغل في الاونلاين, اختار طريق وماشي فيها, وبقول له تعلم الصناعة بقول انا هيك اخترت. انا لاقي انه اختياره بالنسبة له في الوقت الحالي, انا ارشدته واعطيته كل الطرق, هيو ماشي امره لا بأس. هلا خليه يجرب الحياة برضو. هلا انا كأب مش لازم اتم ماسك كل زمام الامور او كل الخيوط في ايد واحدة, برضو بدي أعطيه, أنا أفلت له من بعض الخيوط, خليه يجرب حياته. أما أنت في الآخر تمسكه وزيت بزيته في البركة تقول له روح اسمع لحالك, ما بزبط ما بزبط. فإحنا لازم نعطيهم دفع على دول الشباب اللي ما عندوش القدرة يروح للصناعة. الصناعة مطلوبة حتى أوروبيا.
0: كل الاحترام.
1: أنا بنصح كل إنسان, الدنيا ما بتسكرش, ونتمنى التوفيق للجميع يا رب, والله يرزق أولادنا رزق الحلال وينجحوا في كل أمور الحياتية.
0: آمين يا رب, آمين يا رب. شكرا,
1: تحياتي
0: شكرا. الله يكون معك.
1: الله,
0: الله يكون معك. يعني شكرا على هاي الكلمات التشجيعية, وممكن الطلاب يعني يأخذوا من هاي الكلمات ويستفيدوا من هذا الإنجاز الكبير اللي حققه غيرهم, حتى إذا ما يعني قاموا ب يعني التعلم الأكاديمي العادي, فكل شخص ممكن ينجح في مجاله. بهذا الملف ننهي حديث البلد لهذا المساء. بس ما بننسى نمسي على صديقنا العزيز الغالي نادي حسن, يسعد مساك. وبنمسي كمان على المستمعة العزيزة ناشدة جبران, مساء الخيرات والمصرات ناشدة. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. أبو محمد نضال حجازي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. نلقاكم مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة المولى. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة آمنة وحافلة بالنجاحات على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: من حقك تحكي.
5: ما بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
4: من حقك تشكي.
6: بس بدي أصرف في الشهر. طب العالم مش لاقي شغل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج. بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
4: أنت مواطن في هالبلد،
6: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه. وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي. الله يرضى عنك.
4: لكن وين المسؤول؟
7: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتفرقوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرعة يطلع لحس ويصرح بالتصريح هذا، بس ليش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام؟
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطي. كل احترام، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
4: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي
4: كلها. راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
10: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومراحل عائلي. فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

الورد والريحان آويها محلها الأبيض لايق عغصن البان آويها قولوا ما شاء الله شمس وقمر طلوه آويها ست العرايس وفارس الفرسان

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: صديقي، إن التدين لا يمكن أن يشبع القلب ويوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة الطبيعة ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا ولأنشد الملائكة له قدوس قدوس قدوس. ولكن هل فعل ذلك؟ أعود إليك بالجواب بعد قليل.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله سبب بركة وفائدة لحياتنا وخير نفوسنا. سأل الطبيب الملحد مريضه الذي نال الخلاص وكان سعيدا، والآن حدثني عن ذلك الإيمان الذي في المسيح وعن كل هذه الأمور الموصلة إلى السلام. فأجابه المريض: إنني وضعت ثقتي الكاملة في علمك، لأنني تأكدت أنني عاجز عن عمل أي شيء في مرضي، أي إنني أثق بك. وهذا تماما ما يجب على كل خاطئ أن يفعله لينال الخلاص، فعليك بالإيمان بالمسيح. فأجاب الطبيب: وهل هذا هو كل شيء؟ هل أؤمن فقط بالرب يسوع؟ فقال مريضه: نعم، لأن يسوع قال عند الصلب: قد أكمل، كما قال: من يؤمن بي لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. ومن ذلك الوقت غادر الطبيب مريضه وهو مؤمن بالمسيح المخلص.

إذا شبهنا السماء بفتحة مربعة، وإذا شبهنا عقائدنا باسطوانة مستديرة، وحاولنا أن ندخل الاسطوانة المستديرة في الفتحة المربعة فلن تدخل ولا بالعافية، إذ من غير المعقول أن يدخل المستدير في المربع، وخصوصا إذا كان قطر الاسطوانة أكبر من طول ضلع المربع. وحتى إذا أمكن أن يكون غير المعقول معقولا في الأرض، فإننا لن نستطيع الدخول إلى السماء بعقائدنا، بل سندخلها على حساب الذي مات وقام وسيأتي لأجلنا، ربنا يسوع المسيح. فهل هذا هو معتمدك أم ستدخل السماء بالعافية؟ إن السماء لا يدخلها إلا كل بار تبرر بالإيمان، والإيمان هو عطية الله. آمن بالرب يسوع المخلص فتتبرر وتدخل السماء.

صديقي، لا توجد قوة في كل العالم تستطيع أن تغير أخلاق الناس، لا الآداب ولا العلم ولا القانون ولا التدين ولا أي نوع من أنواع أساليب الإصلاح والتهذيب، إلا قوة واحدة هي قوة دم المسيح التي تهب الإنسان حياة جديدة. فماذا عنك أنت؟ ليتك تسلم حياتك للرب يسوع الآن، فتصبح خليقة جديدة وتختبر النصر على الخطية لأول مرة في حياتك. يسوع هو الوحيد القادر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله.

0: والآن إلى الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر اللاويين.
1: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد في هذا اليوم، وأثق أن ما أعددته لكم سيكون مفيدا وسيلقي أضواء جديدة على شخصية المسيح وعمله لأجلنا. فإلى ماذا ترمز الذبائح في سفر اللاويين؟ وما هو الغرض من ذكرها؟ وكيف نستطيع أن نتدارسها؟ وغيرها من الأسئلة سنحاول أن نجيب عليها في لقاء اليوم من برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا بكم معي. انتهينا من تأملاتنا في ذبيحة السلامة في الأصحاح الثالث من اللاويين. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا، هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة مع الرب، علينا أن نحضر له

0: التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وتحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم وتحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وأفعاله. كان التركيز على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل، وهذه الخطية تكشف عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نحن نعمل الأشياء المخالفة لله لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا. في نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة، لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. نتابع اليوم تأملاتنا في ذبيحة الخطية من الأصحاح الرابع من اللاويين، نقرأ من العدد الثالث وحتى الثاني عشر.
1: إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية، يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدم 7 مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة، وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد تحرق.
0: كانت خطية الكاهن تأتي في المقدمة لأنه في موضع قيادة. إذا كان على خطأ فالناس يكونون على خطأ. خطيته كانت خطيتهم. كان عليه أن يحضر ثورا وهو أغلى المواشي كتقدمة له. مركز الخاطئ ومنصبه يحددان نوع الحيوان لذبيحة الخطية. لم تكن خطيته تختلف عن غيره، ولكن مسؤوليته كانت أعظم، وما زال الأمر هكذا حتى يومنا هذا. يقول يعقوب في رسالته: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. هل تريد أن تكون واعظا يا صديقي أو معلما أو قائدا؟ هذا يضعك في مسؤولية كبرى. الامتيازات دائما تحمل في ثناياها مسؤوليات عظيمة، والله سيحاسبك على هذه المسؤولية. هذا ما نراه واضحا هنا، يخطئ لإثم الشعب، أي يجعل الشعب يخطئ، وهذا يضع أهمية كبرى على مسؤولية الكاهن. هو بشر وعرضة للسقوط في أي خطية كباقي أفراد الشعب. وهنا يكمن الاختلاف بين المسيح رئيس كهنتنا وبين الكهنة الذين على رتبة هارون.

0: ويوضح ذلك كاتب العبرانيين ويقول: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. طقوس ذبيحة الخطية تشبه إلى حد ما تلك التي لذبيحة المحرقة، إلا أن وضع اليد على رأس ذبيحة الخطية كان ينقل الخطية من على مقدم الذبيحة إلى رأس الذبيحة، فيدين الله خطية الشخص في الذبيحة. وهذا يذكرنا بأن المسيح جعل خطية لأجلنا، فهو قد أخذ مركزنا بكل نتائجه لكي نأخذ نحن مركزه بكل نتائجه. رش الدم 7 مرات أمام الحجاب كان يضمن علاقة المسيء مع الله، أما وضع بعض الدم على قرون مذبح البخور مكان الصلاة فكان يعيد امتياز العبادة للمسيء. قبول الله لنا وعبادتنا له أمران يعتمدان على دم يسوع المسيح. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ما تبقى من دم كان يوضع أسفل مذبح المحرقة، وفي هذا إرضاء لضمير الخاطئ وإزالة عقدة الذنب منه. صديقي، المهم أن نفهم أنه عندما يغفر المسيح خطيتنا فهو يسامحنا شخصيا أيضا، لا مجال للشك، فقد أخذها وطرحها في أعماق البحر، أبعدها كبعد المشرق عن المغرب، أزالها لكي لا يعود يذكرها أبدا. نعم، لقد حل يسوع مسألة الخطية، وهذا يخلصنا من عقدة الذنب. لست مضطرا أن أتساءل ما إذا كان قد غفر لي أم لا، فقد أزال كل إثمي وذنبي، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة يوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة. الطقوس هنا تشابه تلك التي لذبيحة السلامة، لقد غفرت الخطية واستعيدت الشركة وعادت الخدمة إلى مجراها. وضع الشحم على المذبح ليحرق. تذكر أن الشحم يشير إلى الأفضل ويبين لنا بصورة جلية تقدير الله لشخص المسيح حق قدره، فبالرغم من أنه قد جعل خطية لأجلنا إلا أنه يبقى مختار الله القدوس الطاهر الكريم والابن الأزلي، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار. هنا بدأ المسار يختلف عن الذبائح الأخرى. كان يؤخذ ما تبقى من الثور خارج المحلة أو المخيم ويحرق هناك. أعتقد أن هذا يشدد على أن خطية الإنسان خاطئة جدا. هذا الحيوان هو ذبيحة الخطية، ولا يوجد أي إشارة هنا إلى التكريس أو إلى شخص المسيح، بل ما نراه هنا هو المسيح حامل الخطية الذي جعل خطية لأجلنا. تخبرنا رسالة العبرانيين ما يلي: لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. لابد من القول أن التدين لا يمكن أن يشبع القلب أو يوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة بالطبيعة ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا ولأنشد الملائكة له قدوس قدوس قدوس، ولكن شكرا لله أنه لم يفعل ذلك، لكنه أحبنا لدرجة أنه أرسل يسوع المسيح وجعله خطية لأجلنا. لا تحاول أن تحل مشكلة خطيتك بطريقة أخرى، بل تعال إليه، هو الأنسب، هو الوحيد، هو الذي يسدد احتياج قلبك ونفسك، هو الوحيد الذي يمنحك غفران الخطايا. موت المسيح على الصليب كحامل لخطيتنا هو الحل الوحيد لمشكلة الخطية. هذا هو معنى الجزء المحروق من الحيوان خارج المحلة.
1: نقرأ الآن من العدد 13 وحتى 15 من الأصحاح الرابع.
2: وانسها كل جماعة إسرائيل وأخفي أمر عن أعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا، ثم عرفت الخطية التي أخطأوا بها. يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية، يأتون به إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب ويذبح الثور أمام الرب.
0: ذبيحة الجماعة هي نفسها ذبيحة الكاهن. الثور الصغير كان أثمن الحيوانات للذبيحة. هناك درس آخر لنا هنا. لا توجد مسؤولية فردية فقط أمام الله، بل وجماعية أيضا. الله يدين الشعوب، وكثيرون ممن لم يرتكبوا نفس الخطية يدانون مع الجماعة. عندما دمرت مدينة أورشليم سنة 70 للميلاد، أخذت كل الأمة للسبي، وعندما انطفأت الإمبراطورية الرومانية انطفأ الجميع معها. أنت وأنا علينا مسؤولية أمام الله يا صديقي، لأننا جزء من الجماعة. والله يدين أيضا الكنائس. عندما أرسل رسائله للكنائس السبع في سفر الرؤيا، كانت موجهة للكنيسة كجماعة ولكل فرد فيها. كان شيوخ الجماعة يمثلون الجماعة كلها، كذلك فإن الشيوخ في سفر الرؤيا يمثلون الكنيسة. الآن نجد أن الطقوس مماثلة لتلك التي لذبيحة الكاهن، لذلك فإننا لن نعيد الحديث عنها، وهي من العدد 16 وحتى 21، وأنتقل فورا إلى العدد 22. إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحد من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا. لاحظ أن كل هذه الفئات من الناس كانت هي التي تحضر الذبيحة لأنهم كانوا خطاة. صحيح أن مسؤوليتهم كانت تختلف كل مرة، إلا أنهم جميعا مذنبون. وهنا نرى رئيسا أو حاكما وهو أيضا في موضع مسؤولية. كانت تقدمته أقل قيمة من تلك التي للكاهن أو للجماعة، ولكنها كانت أكثر من تلك التي للشخص العادي. وهذا يعلمنا أن الحكام معينون من الله وهم في مسؤولية أمام الله. كان على الرئيس أن يحضر تيسا من المعز ذكرا صحيحا، وكانت الذبيحة تتبع نفس الطقوس السابقة. وهذا يدلنا أن خطية الإنسان واحدة مهما اختلفت مسؤوليته، وقيمة الحيوان تبين لنا درجة مسؤوليته. والآن إلى العدد 27 لنرى خطية الشخص العادي. وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثم. الذبيحة كانت للخطية التي ارتكبت سهوا، ولكنها ضد وصية الله وكسر لوصاياه. وهذه الذبيحة كانت لترفع عقدة الذنب وترضي الضمير. نعم، موت المسيح هو الأمر الوحيد الذي يرفع عقدة الذنب المضنية من على الإنسان، وليس الطب النفسي. ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ. إذا أعلم بخطيته فلا تعد تعتبر سهوا، ولكنها تتطلب نفس الذبيحة. ماذا يفعل المؤمن اليوم؟ لقد أتى إلى المسيح كخاطئ وقبله مخلصا لحياته، وعندما يكتشف أنه أخطأ يعترف بخطيته لله. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كانت قيمة أنثى المعز أقل من الذبيحة السابقة، ومع ذلك فقد كانت واجبة. طقوس تقديم الذبيحة هي نفسها، وما يهم في الختام هو العبارة فيصفح عنه من العدد 31 وحتى نهاية الإصحاح. لقد ضمن الخاطئ الغفران الكامل، وهذا ما حصل لنا عندما مات المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
1: سنرى الآن شريعة ذبيحة الخطية، ومن أجل ذلك لابد لنا أن ننتقل إلى الأصحاح السادس من اللاويين ونقرأ من العدد 24 وحتى 30.
2: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس، تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس. وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء، كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس. وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار.
0: مكان ذبيحة الخطية هو نفس مكان ذبيحة المحرقة، وكلاهما يشيران للمسيح. كانت ذبيحة الخطية مقدسة. تذكر أن المسيح صرخ من على الصليب وقال كلمات من المزمور 22: إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. لقد صار المسيح خطية لأجلنا على الصليب، ومع ذلك فهو القدوس. حجب الله وجهه عنه، ومع ذلك فقد صالح الله بالمسيح العالم لنفسه. أنا لا أفهم هذا بعقلي المحدود، فهو سر عظيم. كان قدوسا وبقي كذلك بالرغم من أن خطيتنا وضعت عليه. لا ولن نستطيع أن نستوعب مقدار الألام التي تكبدها على الصليب، لأنه قدوس، أما نحن فلا. كانت الشرائع دقيقة جدا حتى فيما يختص بالأواني. كان الله يذكر بأن الذبيحة هي ذبيحة خطية، والخطية هي عكس القداسة تماما. قال الله على فم إشعياء النبي: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. نحتاج أن نتذكر دائما بأنه خلصنا من الخطية وليس للخطية. يقول بولس في رسالته إلى روميا: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ صديقي المستمع، هل أنت مستند على أساس عمل المسيح على الصليب لأجلك؟ هل تعرف أن مسألة خطاياك قد حلت إلى الأبد؟ هل وضعت يدك بالإيمان على رأس ذبيحة الخطية؟ هل رأيت بالإيمان دم يسوع رافعا عنك ثقل خطاياك ليطرحها في بحر النسيان الإلهي حتى لا يطالبك عدله بأي شيء؟ هل تطهر ضميرك من كل إثم؟ أرجوك أن لا تستريح حتى تجاوب على هذه الأسئلة جوابا صريحا.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mawal.pl. SBS من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

aqui, pessoal.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

معقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM